حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق.

من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

نحن والقمر جيران. من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن اغناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الاشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا احبابهم، بدلوا اصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الايام حبيبه معه، رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: عافيكم. برافو، هيك مش عم يكاركروا، بعدهم صايمين. يا اخوان، بعد ما عطونا مطالبنا لازم تضلكم صايمين.
1: لكن يا سبع الشباب غب على قلبه من الجوع.
0: ولو هيك بيفرطوا عوام يا ضعان الرجال. ليك وانا
2: بس انت شافوك عم تاكل شوكولاتة.
0: الشوكولاتة مش اكل.
2: شو؟
0: ايه الشوكولاتة مش اكل، الحلاوة مش اكل، السردين مش اكل، البسطرمة مش اكل.
2: والنمورة؟
0: النمورة فيها طحين.
1: والساندويش؟
0: الساندويش اذا بلا خبز مش اكل.
1: واخرتها بدنا نضل صايمين؟ انا معود مثل هلا يكون اكل 3 كيلو خبز.
0: ولك انتو لا تخ ولا كسر مخه، حطوا بشويه بجيبكم شويه طعامه بعدين عليكم تمشموكم اكلي.
2: اذا على حالي فينا نصوم 50 سنة.
0: لكن كيف؟ شوف فكرك نموت من الجوع؟ ساعة مين بدي ياخذ المطالب؟
2: ولك يا سبعة تهوسنا والحقناك ومش عارفين شو هين طالبنا.
0: ضصبا طولوا بالك بعد ما نعرفي.
1: ما بيصير يا سبعة، دبيكة الجرد صايمين قدام بيت كاتالينا وناطرين.
0: يا عمي ما بقدر لكم شيء، المطالب موجودة بس الأهداف بعد ما تبلورت.
1: فإذا أنا ما بدي. وحياتك مش ضايق غير قدن عمر تايم بس.
0: رو عفك عفك عفك كله خليك صايم.
2: خليني صاندوش بس.
0: يا اخوان لازم نتشدد ونعاوطب عليهم احلى ما تفلت من ايدنا الجماهير الغفورة.
2: بيقولوا الجماهير الغفيرة.
0: لا، الجماهير الغفورة. يا ابن الجماهير الغفورة يا غشي، مسأل مجرب ولا تسأل حكي. الجماهير الغفورة قد ما يعملوا معها وبهدلوها وشرحوها بتكي بتنسى وبتغفر. اجت كاتالينا. اهلا ولسه مشية كاتالينا.
3: مرحبا.
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، انت معنا ولا معهم؟
3: ولو انا معكم.
0: بعلامة شو؟
3: بعلامة ما شفت هالشباب اللي بخصوك قاعدين بلا اكل، عملت لهم جات فتوش ونزلوا فيه.
0: ولك يا عمي لا، هاودي صايمين احتجاجا.
3: ايه خليهم ياكلوا، بيحتجوا اكثر.
0: واكلوا؟
3: ايه.
0: وعم ياكلوا؟
3: كله نازل اكل.
0: يعني اكلوا مطلي.
3: ولك ايه، حطوهم فوق الفتوش ونزلوا فيهم.
0: ولك يا شمات العيله فينا، هيك منظر، اكلنا مطليبنا ما لناش عارفين.
3: ولك صحتين، كلوهن انتوا احلى ما ياكلوهن عليكم.
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، هاي تقداهي يا كاتالينا لكون حدا موديك تطفرطينا.
3: ابدا، انا شفت الشباب سالته شو بجبلكم، قالوا بدنا ناكل. شو بعمل لك اذا هني جوعانين؟
0: ولك ما كلنا جوعانين بس ما منقول، منغطيها بالمطاليب.
3: ولك لحد هلا ما حدا نعرف شو بدك.
0: الكلام بسرك ما بقدرش اقول للشباب. بقول لك الي، نحن صايمين احتصار احتياطا.
3: يعني اذا صار شيء مش على خاطركم صيامكم جاهز؟
0: لك ايه، مثل البرنايطة بس يلتقي راس على ايد.
3: كنت جاي حقيقي بمسألة، الهيئة ما في مجال.
0: إذا مهمي من الإمجال.
3: لا، كنت جاي أعزمكم على العشاء.
2: بكل ممنونية.
0: شه، أنت ما بتمون.
2: بمون على حالي.
1: وأنا كمان.
0: يا أخوين أنا غير شكل، أنا بقدرش مون على حالي.
3: أنا بمون عليك.
0: إذا أنت إيه؟
3: فإذا رح نسهر عنا وعرفكن على بنت خيلتي جاي تصيف عنا، عليها رقصة بتاخد العقل.
0: شفتوا يا شباب؟ أخذنا مطالبنا.
2: إذا كانت حلوة بلكي بيجوزون إياها.
0: يا ابني طول بالك، خف وطالب.
3: شو عم بتقول؟
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، شو عم بقول يا كاتالينا؟ أنا قلت إن ما صار نصيب معك بلكي بيصير مع بنت خيلتك، بتكون من طولك وبتشبهك.
3: لا، أطول مني.
0: يا كاتالينا نص متر بالناقص نص متر بالزيادة في الشوارع.
1: وليش ننطر العشية؟ عارفين عليها هلا.
3: طيب رح ندهلها. زينة
4: زينة
3: زينة
4: زينة.
0: يا بي على هالاسم، يا بي زينة زينة زينة، والله زينة يا زينة.
3: سلمي على الشباب. ازيك؟
0: شو قالت؟ كمان يا سيدي.
3: ازيك؟
0: يا نعمة رخضت كفول.
3: يا دهوتي؟
0: يا دهوتي أنا كمان يا روحي.
3: عايز ايه؟
0: ولا حاجة. يا دجاجة يا حلاوتي. كاتالينا كاتالينا، ده انا ما كنتش عارف هتكون في الشكل ده. شرف البنت زي عود الكبريت بتقول عشان واروح. يا حلاوتك يا لطفتك. نصري نصري، نعمل ايه عشان نرقصها؟
2: الرقص اذا كان اصلي زقف له بيرقص.
3: مش عايزه بلاش وحية أبوك. لا
2: كمان يا روحي

0: أوف أوف فوقوني يا خالي فوقوني أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريج وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكعه تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
11: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: الأربعة 20 أيار 2026. جود مورنينج، صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا، ما عدا شخص واحد. شتي اليوم الطقس بينتزع. يلا يلا شو بدنا نعمل، رح نخلص بس زهقنا الشتي مش هيك. خليني أعطيكم أسئلة اليوم يلي فيكم تشاركونا اللقاء، لكل يلي عم يبعتولي على الواتساب صباح الخير وجود مورنينج، بحبكم كلكم. ثانك يو. مين أخطر برأيكم، المرة الحلوة، المرة الذكية، أو المرة المسقفة؟ مين أخطر، الحلوة الذكية أو المسقفة؟ اليوم الاسم يلي اختاره نعيم ما رح سهلها اليوم، خلينا نشوف. يا شاب يا بنت، يعني لك عم سهلها. يا شاب يا بنت بحرف الجين، مش هيك نعيم؟ الجين بالعربي. أنا مخلص من هون ورايح هلأ، عندي ترويقة ببلدي بقضاء الكورة، اللي حب يطلع معي أهلا وسهلا. شو هي البلدي؟ وأغنية الختام لملحم زين اليوم.
1: في ناس خلقوا معدن خاتي،
0: في ناس
1: وعندهم قصر أغلى من الألماس.
0: ناس أجناس، انتبه انتبه من الناس يلي دايما عاملين حالهم ضحية وبحاولوا كل شيء قصة عنهم. أول ما توجههم بالحقيقة بينقلبوا عليك وما بيبقى مجال ليتفهموك. انتبه من الناس يلي بيجوا بخبروك شو نحكى عنك قدامهم اشي عاطلة وسكتوا. طب ليش حتى يحكوا قدامهم؟ ليش يسكتوا وما يدافعوا؟ هيدي نقطة استفهام كتير كبيرة. انتبه من الناس يلي بتخبرك قصص من وجهة نظرها وبس، ما تصدق طرف واحد، لأنه كتير أوقات تطلع المشكلة هي نفس الشخص يلي عم بيخبر الخبرية. انتبه من الناس يلي بيسكتوا وقت تكون عم تشتغل عم شريعك وأحلامك وما بتشوف منهم دعم أو كلمة حلوة أو تشجيع. سكوتهم بيحكي عنهم أكتر بكتير من كلامهم. انتبه من الناس يلي وجوههم كتير وكلامهم حسب مصلحتهم معك. نهار بيضحكوا لك لما يكونوا عايزينك، ونهار تاني بيقلبوا عليك وبيحاربوك أو بيلغوك من حياتهم. وأخيرا، مش كل شخص قريب منك بيستاهل ثقتك أو قلبك. الانتباه مش قسوة، الانتباه حماية. انتبه من الناس بس ما تخسر طيبتك. شوف مين بتقدر توثق فيه وكون واعي، لأنه مش كل شي دايماً

يسعد صباحكم وين ما كنتوا، شاركونا اللقاء. أندية الباسكتبول يلا عم تعلن كل يوم عن لاعب أجنبي مين ومين ومين، والبطولة بعد يومين. بكرة أنصار نجمة، بكرة مين بيربح نعيم؟ بكرة الفينال أنصار أو نجمة؟ نجمة بيقول لي نعيم. صباح الخير للجميع، لو ما سميتكم معني إلي مروم بيقول لي المرة الذكية هي أخطر وحدة، المرة الحلوة الذكية أو المسقفة مين أخطر؟

0: الاسم جينا.
1: جينا؟ جينا جينا جينا لولو بريجيدا. إيه لا مش هي.
0: والبنت الذكية هي الخطرة.
1: ذكية
0: يعني الذكية والمسقفة، بس الذكية هي أهم.
1: الذكية هي أخطر.
0: صح.
1: أوكي.
0: والأنصار بدها تربح إذا الله راد، وتحية لخينا هادي.
1: أوكي، لكن وليد بقول أنصار، نعيم بقول نجمة بكرة.
0: لا لا لا.
1: أوكي. هلا وليد. محمد هابي بيرثدي، صباح الخير. نعيم بيت جسي عم تسمعنا، بتعرف شو عم تعمل هلا؟ عم توصل ولادها على الإيكول. هادي وأيانا بوجور. نعيم بيري أحرزت بطولة الـ14 بيري، أنا طوشت البطل، فرجيتك الصور نعيم تما يقولوا عم كذب، مزبوط أو لا؟ صح. أم يوسف تقلي المرة الذكية هي أخطر مرة. اسم اليوم اللي اختاره نعيم لسهلها اسم بنت بحرف الجين. ما في مرة خطرة، في رجال أهبل. ميسم نسبي بتقلي أكيد المرة الذكية. نعيم في كتير اسم ميسم مش هيك؟ لا لا مش جمانة، أنا وجمانة أبدا أبدا. ألو،
2: صباحك.
1: تفضل تفضل.
2: الله يزيد فضلك. إلك ولا سيد نعيم. البنت جميلة.
1: أوكي.
2: أنا بعدهم بسموا جميلة.
1: أوكي.
2: والأغنية مقطع من البنزين كذرنا وطال المشوار كان العمر.
1: أيوة.
2: والبنت الخطرة هي البنت المثقفة، أما الذكية ينجح بيتها وبصير القرار بإيدها.
1: يعني المرأة يعني المرأة المسقفة هي أخطر شيء.
2: أخطر بكتير.
1: أوكي.
2: وإذا ما لقيت واحد بمستواها يعني يتعب كتير هو الشخص اللي بده يرتبط فيها إذا منه مسقف.
1: أوكي.
2: خد علت وعجن، وإذا بدها تعمل طبخة
1: مزبوط خد علت وعجن. مزبوط مزبوط
2: حبيبي. يلا يعطيك
1: العافية. يلا وأنت كمان. نعيم حضر لي الجراندايزر إذا سمحت. 0-1-4-9-5-2-2-2. أما الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. المرة الذكية هي أخطر مرة، بعد ما حدا عرف اسم البنت بحرف الجيم. أنا من القبيات وأنا رح أعزمك على الضيعة. مش وليد، مش لين. مرسي يا مشلين، بتشرف لأنه وليد صار له 25 سنة بيعزمني، بس أخبرك. ألو،
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا،
3: معك حسنان.
1: أنت قدو حسن؟
3: إيه
1: اثنين حسنان. حسن اسم الله عليك.
3: اختلفوا بالعائلة، حدا بده حسن وحدا بده حسان،
1: طلعوا حسنين.
3: فأنا حكيتك كنت ثاني واحد بيحكي بالعائلة.
1: والله مهضومة مهضومة الفكرة، بتعرف حسن أو حسين.
3: إيه
1: حسنين حلوة.
3: بنقول للعالم تنزه
1: العرض
3: كثير
1: صعب. ايه عن جد توه على هيك طقس.
3: ايه والله
1: انا ما بحبه هيدا الطقس.
3: بين النجم والانصار يعني بدنا نشجع الانصار كرمال نصار. نصار من عندنا من
1: صور. ايوه نصار من عندكم، يعني انت من الجنوب.
3: منصور من
1: منصور. ايه صحيح
3: حبيبي.
1: ايه وانت كمان انتبه على حالك.
3: يعطيك العافيه.
1: اوكي امير حج موسى، صباح الخير.
4: علي بطل خبير،
1: هيا دريا جراندايزر.
4: عدوك فاحذر سلح.
1: رامي بعت لي نعيم ملك الـ14 طلع من الصورة. مزبوط.
4: أجل سلام فوق الأرض.
1: نهار الجمعة تحرك طلابي الساعة 12 قدام وزارة التربية للمطالبة بالمواد الاختيارية بالشهادة سنوية. لا الوزيرة نعيم
4: كوكب صغير.
1: كل شيء في مواد. أنا رأيي تعمليلهم سبور بعد وتعمليلهم تعليم ديني. فحوصات عم بحكي، زيديلهم بعد شي مادتين ثلاثة لو بشرفك بشرفك. نحن بدل ما يكون عم نسهلها على الآخر لأنه وضع البلد ما بيسمح. الباك فرنسي نحن أذكى منهم ما بعرف. فؤاد دميان نعيم على خطى وليد.

0: ايه صار له شيء. ايه عخطة وليد. ايه هول جروب نعيم, هول منظمة, هول المرأة الحلوة هي الأخطر لأنها بتسحرك بجميلها وشو ما طلبت منك بتلبيلها. راجح روق شوي راجح. المرأة يلي بتجمع الذكاء والثقافة والجمال هي أخطر مرأة على الإطلاق. لا اللي تحشى نعيم مأثر كتير. ايه في مرأة اللي بتجمع هول التلاتة يعني الذكاء والثقافة والحلا وما بعرف شو. لا يا إلي عم بتزيد أمالي. سوسو جود مورنينج. رويدا بتقلي جيلبرت.
1: نو سي با جيلبرت. كلاما لا عماد قد
0: كاد يقتلني بجد شاد. أخطر نساء حواء. النجمة أكيد المرأة الخطرة هي اللي بتقرر تقسى بعد الحب. يا لطيف يا لطيف. لا لا كسبة ما بروح عليها أبدا. مش جوزافين اليوم بتحديكم تعرفوا الاسم. كريم صباح الخير. رياض بونجور.

0: لأنه ما في مرة بتجمعهم ما في مرة خطرة. ألو
1: بوجورك فارس.
0: بوجور
1: وائل معك.
0: ألا وائل
1: فارس. المرة الخطرة المرة المعقدة بيكون عندها مشاكل يعني.
0: تعرف أنا يعني عن جد قليل هلا أنا بتعرف كتير متواضع بس أكيد. إنه قليل لتلاقي رجال حلو وذكي ومسقف. أنا جمعهم ثلاثتهم
1: أكيد.
0: تسلم.
1: أنت قرش جاي.
0: تسلم تسلم.
1: فارس اسم البنت جهينة.
0: جهينة مش عارف إنه أنا وياها
1: خبرتني من بلا.
0: إيه فما تقول جهينة سيبا سيبا جوسنو.
1: فارس أنشيلوتي أخذ نيمار على المنتخب.
0: ياخدوا
1: هلا هو اخده تحت الضغوط ما لا اخده لانه عامل مواسم رائعه يعني.
0: صح
1: بس منيح مفيد للورد كاب يعني. لك
0: ايه لا هو وجوده معنويا هيك مهم
1: 100%
0: ودعائيا وخبريات
1: صحيح. صبحناك
0: اوكي. الارسنال لاول مره من 22 سنه بطل الدوري الانجليزي. جيجي صايخ سي با جوست غلط عم يعني تقولوا جنار. لا لا المرة الخطرة هي المرة اللي بتسوق. يا حرام هي كل مرة ورا الديركسيون خطرة. المرة الخطرة هي اللي تربيت ببيت أهلها ببيئة مفككة وفاقدة للتوازن. أخرنا وشو عملنا. لا لا مش جورجينا جيرفات نعيم. أول مرة بسمع بهالاسم. سامع باسم جيرفات؟ قالت لي بركة أنا. لا مش أنت جيرفات. عم بتشوف نعيم الواتس أب شو عم بيصير فيه كيف عم بيولع. بكرة أكيد أنا على التعليق. عم بيسألوني على التعليق نات. لا مش جوزات لأنه أنا وجوزات كمان مش ماشي الحال. المرأة اللي مرقت بتجارب كتيرة قاسية ورجعت وقفت من جديد وبقوة هي المرأة الخطرة. بلال بيقول لي جاكلين. جيرالدين نو سي با جيرالدين. لا لا مش جيسي. انا وجيسي نعيم بس اخبرك ما بنتعاطى مع بعض لهلا. ما حدا عارف الاسم لهلا بس اخبركم. زلم السكران اسكى من 10 نسوان واعيين. اوف اوف اوف. المرأة الخطرة هي المرأة يلي بتنقل حكي. لا لو لا لو أنا ما شايف مرأة بتنقل حكي. أنت شايف؟ أنا ما شايف. يا ويلي وقت يقعدوا اثنين نعيم على أرجيلة ويحكوا مع بعض على الواطي مثلا هونيك الله يستر شو بيكون عم يركب. خلينا ناخد البريك ونرجع.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك اسلم يا بطل.
5: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصوره. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: نعيم، ما حدا عارف الاسم لهلا، اسم بنت بحرف الجيم للأسف. ما حدا عارف أنا وين رايح اليوم على قضاء الكورة البلدي شو اسمها، وما حدا عارف أغنية الختام لملحم زين. يا عيب الشوم اليوم خيبتولي أملي. مين أخطر، المرأة الحلوة أو الذكية أو المسقفة؟ اليوم دوري طاولة الزهر، ايه عم يسألوني اليوم عشية.

0: الو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بغنية ردوا حبيبي.
0: ايه اوكي.
1: جنات الاسم.
0: ايه.
1: اميون.
0: حلو. ولا شي صبت كمل. ايه.
1: الحمد لله. طبعا بالخيار بين نجمة وغوليك اكيد.
0: اوكي.
1: بس هتلين هم شغلة واحدة بالنسبة للبرازيل انه مدرب مغمور عم بيخبص.
0: ايه.
1: يعني هذا بيدرو ما بياخده ما فهمت هذه.
0: اوكي.
1: الله يستر. الله يستر.
0: الله يستر. راح فرنسا لتربح المونديال ورجع. يلا تذكروا كلامي. اوكي.
1: ايه واقع واقع.
0: اوكي.
1: معني انا مش معهم بس واقع.
0: ماشي.
1: المرة الاخطر اكيد المرة الذكية.
0: الذكية هي اخطر شيء.
1: ايه اذا ما كانت ذكية ما بتكون مرة.
0: اوكي.
1: اوكي.
0: يا هلا. ما حدا عرف بعد شي. نعيم انا سي هالجمعة مع هوبس. نحن مع مين نعيم؟ مع الان اس اي. هاي
2: لما بتنزل على الملعب جدي وخف بتلعب. لما بتنزل على الملعب
0: نعيم من انا وصغير بحب الان اس اي من وقتها كان عمري دوسة. انا بحب الان اس اي.
2: كل العالم بتقول
0: برافو نعيم.

0: تالت الأجنبي تبع الحكمة تسمعوه بهاليومين.
1: للانتصار ايد بايد صغار كبار توصل للانتصار.
0: نعيم في نشيد ما كنت افهمه، اسمعوا عن جد معنا ايه، بس ما كنت افهمه، فهموا علي هن بأي فريق هيدا.
2: هم دلالتي وقصبتي
0: لا لا مش جوهينا ومش جوانا، ما حدا عم بيعرف اسم البنت اليوم دوماج، ما حدا عم بيعرف البلد بقضاء الكورة دوماج، ما حدا عم بيعرف أغنية ملحم زين دوماج. جورج يزبك صباح الخير بالباسكت مع مين نحن نعيم؟ يلي بيبعت لنا الأنوار عم بيبعتوا لنا، نحن مع الأنوار ضد إنيت. توني بوجور تانتون لك صباح الحكمة، لا لا مبروك على البلامند. أنا عن جد كيتي جو سليب توداي ولا شي عم بيزبط معي ظهر العين، لا لا مبروعة ظهر العين. جورجيت ابنك بنتك سعني، لا اسم البنت بحرف الجين بالعربي. لا لا مش جنان ابدا.
2: يا النظرة وحدة منك تخليني ادور،
0: ما حدا عم بيعرف الغنية نعيم. يا مهيوب
2: غير انت سيف بعيونك يوصل.
0: الو الو الو
3: جود مورنينج فارس.
0: جود مورنينج شربيل.
3: كيفك فارس؟ كيفك انت نعيم؟ كيف الجميع؟
0: الجميع منيح بسلموا عليك، تفضل.
3: اي والله معك حق، الحياة بدها حكمة يا فارس، معك حق.
0: شو لكن؟
3: الاسم الاسم الاسم جويس.
0: جويس برافو شربيل من أستراليا، عرفه ومن لبنان ما حدا عرفه.
3: شو بيه؟ لا لا باشا.
0: ما خصو ما خصو بجويس. ايه
3: لا ما خصو شو ما خصو. وبالنسبة لهذه النسوان الثاني اللي عم يقولوا عم نفس أرجيلة وعم يعملوا هيك
0: يا ويلي، ايه
3: بيقولوا أخطر من المحطات، بيو أكثر من المحادثات الأمريكية الإيرانية يا فارس.
0: صحيح صحيح.
3: بس للأسف للأسف.
0: إيه.
3: يا فارس حتى في في في رجال في رجال بهالأيام هيك.
0: ما معك حق 100% معك حق.
3: وخي محل النسوان في منهم في رجال يا بحطوا لهم بحصل النسوان.
0: إيه 100% رايت 100%.
3: يلا.
0: أوكي. وأنت كمان. Thank you. لا لا مش جهان أبدا. البنت الذكية أخطر شي بين البنت الحلوة الذكية أو المسقفة. يما يما. ألو.
4: يا نعيم اسمعنا منيح.
0: يا نعيم اسمعنا منيح.
4: مش قصة عمولة
0: ولا كأس وبطولة، نحنا حبينا الأنصار عشق من الطفولة. هاي للحكمة تركوها، هادي هاي تركها للحكمة إذا بتريد إذا بتريد. غني غيره غني غيره.
4: ما هني بيغنوا لنا نشيدنا كمان فايق نادي الحكمة نادي الأبطال، ما هيدا الأنصار ما هي ذاته بياخدوها منا بناخدها منهم. صباح الخير لألك ولا نعيم.
0: صباح النور
4: حبيب القلب.
0: ليك نعيم قال لي نجمي
4: ايه شايف ما مواقف مبطنة طلعت للعلن اليوم.
0: لا لا اسأل لي نعيم قل له يسمي لك لعبين بالنجمة، انا بتحديه اذا بيعرف.
4: عسلامة عينه عسلامة عينه. ايه انا بدي صبحك
0: وانا كمان
4: باذن الله باذن الله نادي الانصار بيربح بكرة ان شاء الله.
0: اوكي
4: كيف كان هالبودكاست مع رفيق؟
0: اوه اليوم بده يمرق بعقد
4: والله.
0: ايه
4: يلا اليوم بنشوفه لكن.
0: اوكي
4: واحلى تحية لك.
0: تعرف مين عم بتابعنا هلا على الفيسبوك لايف؟ هداف الأنصار التاريخي فادي علوش.
4: فادي علوش ألف تحية ألف تحية.
0: أوكي
4: حبيب القلب
0: ملاعب كلمة يا رب صغيرة بالحروف، كلمتين بس فيها شعور كبير، إنه قد ما تتسكر بواب الدنيا بعد في باب مفتوح بالسماء. نعيم قديه حلو الشعور لما تشوف زبالتك يلي انت كبيتها غيرك لما وعم بيستفيد منه. ما قصدي الزبالة نعيم.
5: تجري بعروق ودمه الله.
0: كل يوم في بكرة بس مش أكيد إنه بكرة في أنت.
5: عشفة في أحلى كلمة.
0: وبحياتك ما تبعت حمامة سلام لشخص جوعان لأنه رح يلتهمها يكلها. يا بتكون قد كلامك يا خلي كلامك عقدك. وتذكر في ناس لما بتظهر من حياتك ترجع لك حياتك. وللأسف الشوارع صارت فاضية من أخلاق الناس والناس صارت مليانة بأخلاق الشوارع. اسمعوا اسم البنت.

0: الشغولة.
1: اليوم ما حدا عارف نعيم طالع على بلدة برسة، يعني هاي قريبة من البرشة، اسمها برسة. اليوم وأغنية ختام ملحم زين صفى قلبي. لو

نايم حدا عم بيقول لي بليز عيد تبقى في بكرة. كل يوم في بكرة بس مش أكيد إنه بكرة في أنت أو أنت. نهار حلو بتمنى للجميع ما عدا شخص واحد، ونحن منلتقي بكرة على رد بنفس الوقت على 7:30.

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 8 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 وميراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل عالدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونفل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
8: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
9: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة اسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
7: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
8: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
9: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظات السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
7: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
9: نحن نقترب من عمود هوائي، سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
7: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
9: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
7: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شو يا جماعة؟ رجعت الشتوية الهيئة تطلعوا غيوم سودا شوية شتي، هو كتير خطر يلي على الطرقات. من شوي كانت عم بتبخبخ والأرض صابون، فبليز سوقوا على مهلكن. مرسي نعيمة شوكولا شو جانا نشرب شي سخن. لا لا لا، في شي غريب السنة، ما تقولوا لي انه هالطيور اللي بتهاجر وبتمرق من لبنان وفوق سما لبنان بتروح على العراق على مصر على كتير دول، بيقولوا من بعدها يا بتشتي يا بتشمس، بس نحنا بتعلن عن فصل جديد وفصل الصيف، قلنا خلص مرقوا. واخر شتوية كانت من كم يوم على اساس. على كل حال نحن بنرجع بنقول للكل ينتبهوا على حالهم على سلامتهم، وانطلقنا بيوم جديد وصبحية جديدة. مين أكتر حدا معجوق اليوم؟ أكتر حدا مبسوط ومحمس لأنه عيد بنته؟ مسيو حسن. الله يخلي لك ياها، وانت عاجق من غير شي. لك مين عم يحكي؟ حلوة المعايدة من على الهوى، بس الأحلى تكون من الأهل طالعة من القلب.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: أنا اليوم بدي أقول هابي بيرثدي لبنتي جوليا، بيصير عمرها 6 سنين، بدي أقول لها عقبال 100 سنة.
0: العمر كله جوليا.
1: بدي أقول لها أنا بحبها كتير.
0: دي أكيد، ونحنا كمان منحبها لجوليا. الله يخلي لكم إياها. شيطاني مثل خيا يعني مهضومة كمان أكيد. وبيا حسن شو بده يطلع ومدامتك عسلامة عينة، أنا بدي أبعت لكم بوسات وإن شاء الله اليوم تحتفلوا وتهيصوا وتنبسطوا. بوسي لجوليا.

0: ومنعيد كل اللي خلقوا بمثل هالنهار. اليوم 20 أيار،
1: العمر طويل، صحة، نجاح، مصاري.
0: لا 6 سنين بس بعد هيك هو الكل منتمنى لهن.

0: شكرا للتحكم المروري. شو بعدني عم قول؟ انتبهوا انتوا عم بتسوقوا، هني كتبوا امطار متفرقه وخفيفه، يرجى من كل السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعه تفاديا للانزلاقات والصدمات المروريه، لانه هلا بتصير الحوادث. قد ما تكونوا مستعجلين الافضل تسوقوا عم هالكون.
1: دخلك يا شال صاحبتك بتجنن،
0: ايه بدكم شالات خفيفه وكنزات خفيفه اليوم. مش كل المناطق، على الساحل شوية شوب. شيخ سامي صباح الخير، شو هالتقس هيدا؟ اوه مرسي على الصورة الحلوة، مرسي لمحمد وحسن.

0: غصب عني. بفتكر كل الناس بتحب غصب عنها مش بإرادتها. بدل رايحين ينسلخوا سلخ بيبقوا مرات.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: فقت عم غنيها بس هي فلت الشتوية أصلا.
0: مش معقول عم تجدد لي نشاطك اليوم بعد يوم. هلا استفدنا من كم يوم حلوين وهي كانت خلصوا. محمد رح استعمل شو كتبته على الانستا ليفهموا انه مش انا عم بتغزل بحالي وانا عم نزل الصور. شو رأيك؟

عنا 9 جرحوا ب7 حوادث سير بهال24 ساعة. مهم هلا واليوم والصبح ما يصير في حوادث وتصحيح سيارات دخيلكن بكفينا مصايب.

0: يا عيونا يا قلبة يا روحة. هو اللي بيقولون
1: خلصين بدنا نوقفها.
0: شو بتشق تشق؟
1: بدنا نوقفها ما حنعيدها بقى.
0: وقفناها.
1: بونجور نيرو. بونجور نايم.
0: بونجور.
1: بنوعدك نحن الروم
0: ايه
1: انه هي الاحد العنصرة
0: ومن بعدها خدوا تعس بجنن
1: رح تشوفوا شمس ليوم الشمس.
0: مزبوط. تقول لك سابين
1: انا بصبحكم وان شاء الله يكون نهاركم سعيد
0: وانت كمان
1: ولكل المستمعين لكل اللبنانيين. بونجور ني.
0: لما
1: باي
0: يكون
1: باي.
0: شي منطقي شوقي منقول اوحى دايما بقولوا بعد عنصرة الروم بيزبط التقس. سابين بعتيلي مرة الماضي شي هيك حلو عن العنصرة مثل بينقال بلبنان. إذا كنت على السمع بدنا نرجع نعيده بليز. أول استراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: في أورينت كوين مع الأسف، بس وقتها منذكر اسمها قلبنا بيطلع من مطرحه، لأنه أحلى ذكريات، أحلى مشاوير، شو خزننا قصص حلوة لبعدين نخبر. بس اليوم ما في أورينت كوين، في شي منمنم أصغر أسرع، فيري بوت بتطلع من بور جوني ابتداء من 4 شهر إن الله راد، يعني فعليا 5 شهر من البور رح تروح ولبنان للدقية لمرسين لأبروس. انتو بتحددوا الوقت اللي بيناسبكن، مثلا بتروح التنين على أبروس بترجع الخميس، بتكونوا انتو بهالوقت حطيتوا بروجرامكن الحلو، ما في عجقة المطارات، ما في ستريس المطار أبدا، بمجرد ما توصلوا مزبطين وراءكن ربع ساعة بتقعدوا بتاخدوا مطارح كون. فيكن تتنيزوا بالقعدة، ما في مشكلة، 3-4 ساعات بتكونوا صرتوا بأبروس، اللي يمكن أقرب مرسين كمان ما أنا بعيدة. بيمرقوا وعن جد أنه ضغط السفر ما بتعيشوه. نحن عم نحكي عن سيدر ويف يلي راح تنطلق من بورجوني بخمسة حزيران إن الله راد، رح نحكي عنها كل يوم، رح يكون في عنا فقرة ثابتة. بمجرد ما تقولوا شي خاصه بالبحر وتقولوا اسم مرعي أبو مرعي، يعني في مصداقية، في ثقة، في مسؤولية، في عيون بتغمضوها وبتمشوا، ما بتسألوا عن شي تاني. رح يكون ضيفنا قريبا حتى نحكي عن مشروعه الحلو، وهو وعدنا انه يرجع يجدد نشاطه بالبحر، يرجع يخلي الناس تسافر بأمان، وكلمته كلمة، وإن شاء الله هالمرة المشروع ابتدى ومنتوسع فيه أكتر وأكتر بعد. فسيدر ويف رح تنطلق من بورجوني بخمسة حزيران إن الله راد، وجهتها اللادقية مرسين اللي ما بدها فيزا أكيد. وعندكم أبروس يلي في تسهيلات إنه تاخدوا الفياز، وطبعا بأسعار أقل بكتير من سفراتكم بالطيارة للصيف. واسألوني إلي عن الرحلات البحرية يلي بتعيشوا فيها العمر عمرين، شعور مختلف، أجواء مختلفة، بيمرق الوقت ما بتحسوا. هلأ فيكن تروحوا وترجعوا، وعاملين قصص للي بدون يتجوزوا مدني، بمجرد ما توصلوا بيكون في حدا مزبط كل الاشياء دقائق عزاد والتفاصيل، بتروحوا بترجعوا مجوزين، ما أحليكن. أنا إن شاء الله إذا مش أول رحلة تانية رح كون قد ما محمسة، وأنتوا بتعرفوا أنا بس أحكي عن هيدا المشروع تحديداً بتحمس كتير. أول ما يصير عندي رقم تليفون رح أعطيكن هو.
1: رحت مرة تانية بس بعدني محتفظ فيها، كانت رحلة حلوة.
0: عن أورينت كوين. أوكي.
2: إني أتنفس تحت الماء.
0: أو لا أنا عم سجل، ما ضروري نعيم تبعت لي. كل اللي عندهم ذكريات بأورينت كوين رح يجددوا نشاطهم ويسافروا أكيد بسيدر ويف. شو حلو تطلعوا من بورجوني وتشوفوا هالهيسة والرقص والموسيقى والناس المبسوطة روحة رجعة. لا ما لحقت الخبر رنا، ببقى ببعت لك فويس تحت الهواء، عندي تفاصيل الرحلات يلا دقيقة بيكونوا عندك. لازم نعمل جروب أصلا، نجمع بعضنا ونرجع هيك نتذكر الأيام الحلوة سوا. مستر مرعي تحياتنا لك، مشكور على كل شيء عم بتقدمه للبنان وللسياحة بلبنان، دايما دايما قد الكلمة، يعني قد القول، شو ما بيقول بينفذ، وشو ما بيوعد بينفذ.

0: كيف كنا صغار وعدم نعطري نلعب مع بعض ولا حدا دري أن هيك البراءة وشيطنة ولاد واللي منشلح تيابنا نصبح عرق. صباح الخير ميرو نعيم.
1: صباح النور
0: يا رب.
1: في اسمع شي تحت الهواء.

0: مورا
1: عم تسوقوا على مهلكن ايه؟
2: حبك قدر يروح انا وانت حنتوعد.
0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: صار معي شغلة حلوة حبيت خبرك اياها. من شي 10 ايام طلعت على حريصة زرت.
1: اوكي.
0: فعندي اختي مسافرة لبرا، قالت لي بس تطلع على حريصة هي مش قادرة تجي على لبنان، قالت لي افتح لي فيديو ضوي لي شمعة.
1: ليش حلو؟ فتحت
0: فيديو ضويت لها شمعة لاولادها محمد وفاطمة. ففي حدا ست عم بتصلي بطريقتها طلعت فيني وابتسمت بطريقة كتير حلوة، قالت لي الله يبارك فيك. فحبيت هذه الابتسامة انه ما في فرق بين مسلم ومسيح بهالمكان
1: طبعا.
0: وياريت كل لبنان يكون هيك، نبطل هذه الطوايف انت منين وانا منين،
1: وما نشوف سوشيال
0: ممكن
1: ميديا.
0: ممكن عم بحكي اليوم ما له عازي ابدا ابدا بموضوعك اللي عم تحكوا
1: ما
0: فيه.
1: بيأثر بالعكس.
0: بس حبيت خبرك هالشغله الحلوه
1: اللي عم بتقوله حلو كثير وصباحك، لانه العذراء للكل ولكل اللبنانيه، ويا ريت نخفف حقد على السوشيال ميديا وهول الناس يلي بيحكوا شو ما كان وكيف ما كان، لا نسمعهم ولا نشوفهم. وعسيره العذراء ليال نعمه هلا عم تبعت لي ترتيله جديده لسيده حريصه، شوي ببعث لك اياها نعيم. إن شاء الله تطلع واضحة.

شو حلو واحد يكون هيك شوي عقلته صغار من وقت للتاني، يقلل عقله بمطارح ليعيش مبسوط ومرتاح. وحلو سؤال نقول، امتى واحد بيقلل عقله على شو؟ بده تفكير ايه؟ على شو بتقللوا عقلكم هات لنشوف، مع انه مش هيدا سؤالنا.

0: هلا طول عمرنا بقانون اليمنى منعا باتا الغزل على الهواء
1: ايه
0: تحت طائلة المسؤولية. حدا يقلنا وين طائلة المسؤولية حتى بعد غزل تحتها؟ جمالكم
1: حسب مين اللي عم بيطلب. أنا والله ما بحب الغزل. إذا عم تحكي عني وأصدق أنا ما بحب الغزل. بالمسلم حبي من الصوت من التامبر من النبرة بعرف صدق.

امبارح غنيت الاي اي نعيم بالسياره بتعيشها حلوه لما بتسمعها فظيعه. هلا عرفت قيمتها برا كان غصب عنا. هون حلوه وعلى الكاسك بس كمان برا حلوه. مهضوم هالبي عم يعمل لها بروبوزل برا. بتعرفوا ما بياخدوا راي بيون وامهم مثل عنا. فوقف بيا بطريقة أنه ما يشوف اللي عم يطلب لها إيده ما يشوفه. جايب لاف هيك يافطة كبيرة كتب لها اوعى تقولي إيه، اوعى تقولي إيه. أنه إذا قالت أوكي خلص انحسبت عليها. أنه عنده ما أخذ على العريس كتب لها اوعى تقولي ياس. هلا قالت ياس نو ما بعرف.

عذرة تحمي لبنان هلأ ودايما بشهر أيار وكل أشهر السنة وعلى طول وما تتركنا إن شاء الله. انتبهوا يا جماعة في كتير تصحيط وحوادث عم بتصير لأنه عم بتبخبخ شتي خفيف اليوم. كان بدنا عن العنصرة المثل سابين يلي انه ما بتصحى لحتى الروم يعنصروا، هيدي هي. نحن راجعين بعد الاستراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي الحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيدا هو المثل. Thank you سابين. قال ما في مركب بيعوم إلا بعد عن صرت الروم، تصديقا على كلام المسيو اللي قالنا من شوي، ما رح يزبط الطقس إلا بعد الأحد العنصرة يلي هو أحد عن صرت الروم تحديداً.

0: لأول مرة بفرنسا البيرة عم تتفوق على نبيد بمعركة الاستهلاك. تتخيلوا بينحكى عن نبيد الفرنساوي وبينشاف الحال فيه، يعني واحد بيقول أوف أنا يعني إذا بدي أشوف حالي بفرنسا هو النبيد يلي بيتصنع هونيك. متغلبته البيرة؟ معقول؟
1: بيصعب الأحوال، بيقلل الواحد عقله، بيحكي مع حدا لما بيكون اللي عم بيحاور واحد أجلك ما مدعي ما بيعرف شيء ولا خصه بشيء. احنا ما نقول الكلمة انه هو حي يعني إذا هذا بتاعدي بتحاوري من هلا لبكرة خلص ايه. بيضل هو مقتنع انه هو الصح وانت
0: هيدا متشبص برأيه بيبقى
1: بتقلي له اوكي وخلص الخبرية يعني يقفش خليصه
0: اوكي. عنا كتير عن البسينات هالفترة ملاحظين دراسات وإشياء. البسينة شو بتفكر إنه هي عم بتربي صاحبها، ولما بتعمل هيدا الصوت إنه بتنوي منقول هيدي وسيلة لتدريب البشر على تلبية رغباتها، إنه هي عم بتنوي لكم لحتى تمشيكم مثل ما بدها. مرات إذا بسينة عايشة معكم بالبيت انتبهوا على كل حال مزبوط. ما بحب شوف بسينة جعانة بتنوي وبتصير لحقتكم، لو بخاف منها حرام.

اتذكرك فيه. شو حلوه هالغنيه. ما توقعنا بعد هالغيبات جينا. طلعت هلا ما في شتاء، انه اللي كبتهم من شوي هو الهنه، بس يمكن ببعض المناطق عم بتشتي او تبخبخ. انتبهوا يا جماعه. حبيت شو كتب رجا بدر من يومين على الفيسبوك.

0: ميراي بونجور.
1: بونجور.
0: عخبريت البسينات والله في بسين عنا حد البيت بعده عايش بشباط. لا بيخلينا ننام ولا والصبح بيوعينا قبل
1: نكد.
0: الدور. نكد. هاتو. قيل برزني ما معه عبار.
1: أزعر أزعر. يا نكد يا أزعر واحدة من اثنين. مش عارف شباط من أيار من حزيران. على الإنسان ممكن يتغير شكله ومظهره أو شعاراته أو حتى أساليبه، لكن المبادئ الحقيقية بتبقى ثابتة إذا كانت أصيلة. رجا بدر. وينو جورج الهاشم؟ وينو جورج؟ عم نشتاق لك، عم بتطمن عنه من وقت للتاني أكيد.

كان عندي سؤال براسي حسيت اليوم لا ما بدي أطرح، بدي شي فرح أكتر. فلعنده سؤال كتير كتير كتير مهضوم وموضوع ما سبق وانطرح على الهواء معنا.

حدا كاتب بعد في امي وعمتي ما راحوا على كان، ضل في حدا ما تصور بكان ومشي على الريد كاربت. بس الكسفة وين؟ انه واحد يكون عنده كتير ثقة بحاله، معروف بنطاق ضيق، ويروح بكل ثقة يمشي وما حدا يطلع فيه. شو هالكسفة؟ يعني بمهرجان كان كانوا اللي يروحوا اشهر مشاهير العالم. اليوم كل الناس هونيك، في عالم بتفاجأ انه هونيك اصلا. هون شو رايحين يعملوا؟ هلأ كل حلوة لازم تروحها كان.

هيت لنكمل هيدي الجملة اللي بتبدأ بهالزمن شو؟ وفيكن بس تكتفوا بهالزمن وتكملوها، بس تكون جملة مختصرة بليز، بتبلش بهالزمن.

0: ميرو بونجور.
1: بونجور نعيم.
0: ميرسي انه سنتين امبارح غنينا انا وياك هب الهوى لنجوى. بدي اقول لمايا يزبك الف مبروك اغانيها جديده، عن جد انبسطت بمايا يزبك، فعلا صوتها بعده حلو مير، وما بعد شفتيها على الوان مع منى خوري.
1: سمعت شوي للصراحة، لفتني انه عم تقول مايا بدي ارجع، وكنت عم هيك بمشاعر صادقة عم تقول بتمنى ما تكونوا نسيتوني بالفترة اللي انا غبت فيها وشي هيك، صرت اقول مين هالصوت مين هالصوت. بحبها كتير لمايا يزبك، قدمت اعمال روعة، يعني كانت عايشة بالفن، تشبعت فن اكيد من هي وصغيرة. بهالزمن كملولنا.
2: بونجور يا مريم.
1: بونجور.
2: لك وللمستمعين كلهم.
1: تفضل.
2: بدي اقول لك شو هالزمن اللي وصلنا له. معك احمد.
1: بس كثير فكرت فيها لطلعت معك. خرب ذوقك. بهالزمن كملو. انه فيها تكون كثير لها معاني بهالزمن اللي وصلنا له. شو قصدك ما فهمنا. كثير كثير فكرت؟ أرضك شو اخدي معك وقت. بدي امزح معه ليفكر ويبعد فويس تاني. عم بستدرجك.
3: وقابلنا انا وانت في مشوارنا حاجات كتير جرحت غيرنا.
1: نحنا بنسأل لتفكروا مش لنعبي هوا او هيك شو ما يطلع قبلكم تقولوا. تعبية هوا بتصير. ما قالوا جلاد يفكر يسمع غيره يضحك من بعيد، مش ضروري يضحك يعني.

0: بعدها حب.
1: قال باليابان ما في جهل، بالسويد ما في سجون، بسويسرا ما في فقر، بالنمسا ما في تلوث، بألمانيا ما في بطالة، بلبنان هون شو ما في؟ ما في دولة.
2: يسعدني صباحك. كيف
1: وصباحك؟
2: لا يا عمي ما بدها تفكير، بيسمع صوتك لوحده بتطلع الأفكار. يعني كنا بزمن وصرنا بزمن، وين كنا وين صرنا؟
1: غيرت الأزمنة. وصباحك. أوكي. كنا عم نحكي عن سيدر ويف يلي رح تنطلق بخمسة حزيران من بورجوني، ما عطيتكن رقم تليفون، رح نزل المعلومات على ستيتس نعيم، بليز إذا بتنزلون عندك كمان على الهواء لتشوفون. بالنسبة لرحلات أبروس مرسين واللاذقية، يعني بتكون تقولوا طيارة بالماي أو تاكسي بالماي، مرفهين مغنجين مدللين، بمجرد ما تطلعوا ما في ضغط المطار وعشقة المطار، بالعكس بتبلشوا تسترخوا من أول لحظة. وبيكفي نرجع نقول مصداقيت مرعي أبو مرعي معروفة، فالاسم كفيل أنه يجذب كل الناس على هالرحلات أو على هالتوصيلات الأحرى.
3: بونجور ميرو، اكيد ما لك مبسوطه اليوم في ست في شتاء اليوم وبكره،
1: معقول شو بكئيب؟
3: نوعدك بطقس حلو خارج البحر، زمن التغييرات، زمن العجائب، زمن التحولات عند البشر، هذا رايي.
1: هي بدنا نبلش بهالزمن وتكملوها، بس هو ايه زمن التغييرات الكبيره الجذريه، كله عم يتغير من حوالينا.
4: صباح الخير ميرو، صباح الخير للجميع. بزمن المحل صار المعزية تفز على الفحل.
1: خرب ذوقك. بتمنى أكون عطيتكم بالمقدمة كل المعلومات عن سيدر ويف، لأنه أنا بدي أضل ناقصة معلوماتي لحين ما يطلع معنا مستر مرعي بمقابلة طويلة يشرح كل التفاصيل وتتحمسوا أكثر وتاخدوا منه أدق الأشياء. أوكي؟ بس مش هلأ فيكم تتصلوا بعد كم يوم ليشتغل التليفونات اللي هي مخصصة لهالرحلات، وهي بخمس الشهر مش قبل رح تنطلق، بس حضروا حالكم قبل خمس حزيران. استراحة ونتابع.

0: 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال هو دفكي انزو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: بونجور مراد.
1: بونجور.
0: بيعظمها كل شيء له طمع.
1: اي والله شو حلو بكرة هلأ بس قطعت دعاية كيبل فيجن بالمونديال بيرجعوا هالشباب والصبايا يلتهوا بشي خاصه بسبور مش بالقصص البشعة اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا. هيدا يحكي برأي معين, هيدا يجاوبه, هيدا يطلع ضده, هيدا معه, وفي كمية لأمنة, في حقد, في تعصب, في طائفية مخيفة مخيفة. السوشيال ميديا خربت الدنيا عنا بالوقت اللي فعليا ما فيها الأدحاءات بين اللبنانية أبدا, وإذا في شوي هني عم بغزوه. التهوا بسبور أحلى شيء, بالباسكت, بالفوتبول, بأشياء لعمركم.
2: بونجور. بهالزمن كله متاح فمو عدو.
1: مزبوط, هي شاملة أصلا, منخفض استثنائي عم بيأثر على لبنان اليوم وبكرة, مشان هيك الطقس متقلب غائم جزئيا إلى غائم أحيانا, وأمطار متفرقة رح بتكون غزيرة ببعض المناطق خاصة بالليل. بفتكر بتشتي منيح. بدلا لا لا شو هيدا, وانا نروح بالبحر, بحر أيار بجنن, بحر حزيران أحلى وأحلى. لا روح بالسيدر ويف يلا.

0: بطرس ما بعرف إذا على السماع، بكل الأحوال إن شاء الله مقبولة صلاتك دايما.
1: بها الزمن الجميل يا ميري، في أحلى من هيك بعد؟
0: أجمل من هيك ما بيصير. عمل تروى تروى
2: تروى أول ما جاء. شو هالزمن اللي بعدت فيه الناس عن الصلاة والمحبة، صاروا بعيد عن الله، ما بيعرفوا الرحمة، ما في قلبهم رحمة.
0: ليل بس بتعرف
2: صار في ضغينة وحقد وكراهية بكل الشعوب، وهذا خلى العالم عم تطمع بأرض بعضها. هذا صار بكل الدول.
0: فقعتنا وعظة على الصبح، بدنا كلمتين كملوا العبارة اللي بتقول بها الزمن. بس تقلك بالعكس، زيد الإيمان وفي ارتداد أكتر، وبتلاقي هالكنايس مليانة. حمد الله حمد الله، واللي بيصلوا صلاتهم وأديانهم كمان بالشوامع، يعني بالعكس شيء بكبر القلب. بلبنان في كتير إيمان. أنا بدي غالطك، ما حدا موقفنا على أجرينا إلا إيماننا، وهالكم مؤمن بس كتار هني.
3: هلو ميرو.
0: هلو،
3: هذا نحس بالهزة هلأ؟
0: لا،
3: نحن صبع وكرة قديم
0: عن جد. قلت لشوف حدا كتب انه بس معقولة مش هزة، انت حسيت بشي هيك مختلف عن الطبيعة. هلأ منشوف قديش قوتها اذا هزة. يعني بعدنا اصلا الهزات. دايما بقلكم ناطرين جراندايزر وما بتصدقوني، نحن عشنا أجواء جراندايزر دوك فليد. هلأ بيسمعنا إياها نعيم، منحبها كلنا.

0: بهالزمن في انحطاط أخلاقي مخيف وطائفية مدمرة. صحيح صحيح. برافو سابين.
1: بونجور مرام.
0: بونجور.
1: بهالزمن الغلط صح والصح غلط.
0: شقلبت الأشياء.

0: Teil an der Grünweise, kommen unser Weg.
1: نعرف أعماركم من اللي بحبوا هالغنية وحافظينها يعني تقريبا بنعرف الأعمار.

0: شوف شو حلو كتب حدا اسمه ماريو على الفيسبوك، حاولت اني خلي احزاني تموت غرقا لكنهم تعلموا سباحة. وهدوم
1: افتك بالعداء كافح شرا قبل المكرا في حزم وإباء.
2: الزمن ما في حدا لحدا. أحلى صباح لمرمورة ونعوم.
0: ميرسي. وين ما يجبك نعيم، حكينا عنها بس ما سمعتنا صوتها. بحب لها 29 شارع البساتين، بس موسيقتها طويلة اللي أنت بتختارها. هات ورقة واكتب عنواني.
3: صباح الخير ميرو.
0: صباح النور.
3: يعني بهالثمن بعد في الديناصورات والنيازك مع
0: 100% ناطرينهم.
3: بس نشوفهم خلص.
0: يعني هو الوجراندايزر لازم. إن شاء الله ما يكمل هيك الطقس يا عمي، الناس بدها تسترزق بالبحورة والصيف والمنتجعات السياحية عندهم نشاطات وأعراس. شو هيدا؟ كل مرة منقول آخر منخفض، آخر منخفض.
4: عيوني تاخد دمي
2: مراء
4: بدا قلبي بشيله مني بدا
0: خير على خير.
4: بدا عيوني تاخد دمي
2: يا مرمورة.
4: لو بدا بغير عيدي بخلق بليل جديد بحبة بحبة مش بإيدي.
5: هذا زمن الأخلاق عم تبكي بالزاوية. يعني على منشوف أخذت الأزمة نهاية اللي عم نعيشها. وبالنسبة في معلشي لو بدي زيد فكرة، في بعض البروغرامات عم تستضيف شباب، فما عم بتقرب وجهات النظر، أنا شايفتها بالعكس إنه عم بتغذي الحقد والنفاق بين هالجيل الشباب الجديد. هذا اللي عم بيبين،
0: بدي وافقك،
5: ما عم بيكون الحوار واعي.
0: البروموشن
5: يمكن هيدي فكرة ما خاصة بالموضوع، بس
0: لا لا ما تعطيها، مش دايما الحق على المحاور. بس أنا محل ما بطلع هيك برامج وضيوف، لأنه اللي عم نشوفه إنه في كتير تباعد بالآراء. البروموشنات عم بستنتج، والاشياء اللي بحضرها مرات على السوشيال ميديا يعني مقتطفات. لا لا هلا مش وقت ابدا يطلع حدا ضد الثاني، مش وقت هلا ننفتح على بعضنا بالاراء، وانت قول رايك وانا بدي اقول رايي، وانت لو ضدي انا معك. اخبار اخبار يعني مش وقتها.
6: قولوا واسالوا قولوا فكروا واديك سمعتوا مني.
0: الفجوة موجودة، حاجة نوسعها ونغمقها أكثر.

0: يرضى بك دكتور منال. حلو اللي كتبتيه. اسمع من دايدا روحوله قال بهيدا الزمان ما تغير الوقت، تغيرت النفوس، وبهيدا الزمان صار الغالي رخيص ورخيص غلي.
1: فكروا أديك سمعتوا مني ايتوا تسمعوا
2: مرمورة.
0: نعم
2: بونجور. كنا نبلش هيك نحاول ما عم تطلع معي. بهالزمن الجاهل صراحة بيعمل مصاري أكتر من المثقف بسبب قصة الانترنت والتيك توك والقصص، وبهالزمن اللي صوته بشع بس بيرقص كتير منيح بجيب بكون مشهور أكتر وبجيب مشاهدين أكتر من صوته كتير حلو وطربي.
0: صحيح.
2: بهالزمن جماعة ريد كاربت بيجي واحد بفقش بيت براسه على التيك توك وحطهم كلهم بجيبته.

0: ما بعرفه لشربيل بس قديه مبسوطة في ظهر ودق الجرس جرس الانتصار. سوري بعد رحلة طويلة من التعب الخوف والقوة لأنه كان مريض كانسير ف بالمركز زقفوله وهيصوله كل اللي كانوا موجودين يلي ساعدوه يشفى واللي كانوا كمان عم يتعالجوا. هدول الأطفال يلي منزقف لهم ومنشجعهم نقول لهم برافو عليكم انتوا القوية وأقوى من الكل.
1: بونجور ميراي، يعني بهالزمن هيدا بدنا رامبو يجي يقوس هالعالم كله يريحنا منهم هالزهران.
0: بذوقك من كتب عن هزة؟ ما بعرف لهلا، ممكن انت حسيت فيها صار شي حتكون.
2: بونجور ميراي، بونجور نعيم، يعطيكم العافية. بتعرفي هلا على قصة السكور معك حق 100% عن جد. الواحد يلتهي بالشي اللي بيعرفه والشي اللي مريح. مشان هيك بدأ الكل اليوم على الساعة 8:30 في جيم فينال ببطولة لبنان للباسكت.
0: برافو
2: للمدون 18 سنة، يعني للشباب اللي هلأ طرعين. امبارح نلعب الفاينل تبع البنات تحت 18 سنة، واليوم حينلعب الفاينل تبع الشباب كمان تحت 18 سنة. مستوى عالي.
0: برافو.
2: لا يستهان فيه أبدا.
0: الحمد لله. بدأ الكل يحتاج. فأنا برجع وبقول وبكرر وبشدد، التهوا بسبور، التهوا بإشياء لعمركم، حش التهوا بقصص ما قلكم فيها، سياسة وأراء وأخبار الأكبر وحتى الأكبر مش مهمين فيها، بيحللوا على الفاضي وأراء خنفوشرية. لعبوا تسلوا بسبور أحلى شي، فوتبول، باسكت، البتكونية.

0: قدي حلو صوته.
1: صباح أميرو.
0: صباحو.
1: أنا بدي استشهد بجورج وسوف وقل لك هذا زمن العجايب. فعلا زمن العجايب، الناس الطيب تتعيب، والتفاهة صارت إبداع، والانحطاط الأخلاقي صار ترند، واللي بيشجع الطائفية صار وطني، واللي بيدعو للسلام والمحبة والتآخي صار خاين، وشو واحد بده يحكي ليحكي. الله يفرج أحسن شيء.
0: اي والله.

0: زلزال قوي بقوة 5.6 ضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، واللي شعروا فيه سكان بعض المناطق اللبنانية. معك حق، هيدا جو بعت ولا معه حق. زلزال كمان حدا تاني بقوة 5.6 ضرب منطقة الحدود. كذا حدا يعني بعت لنا شخصين ثلاثة يه يه يه، مشان هيك حسيته بالهزة، يعني وصلت لعنا خفيفة بس هي منا هينة. 5.6
1: مرمولة صباحو
0: صباحو
1: شيخ نعيم بهالزمن اثنين ما تعجرهم، جاهل حفظ كلمتين وجوعين صرموعه قرشين.
2: يقطع عليا يا ليالي،
0: بحبوا هالمثل عشان هيك ضحكت.
2: ما تزعلي
3: بهالزمن يا ميرو، الاستغلال ماشي على كل الصعود، والانحدار بالاخلاق قد ما بدك. هذا اللي وصلنا
0: استراحه دخلك يلا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بخصوص هيدا الهزة الكل كتبوا هو قالوا زلزال مش هزة نقزونة. ليبانون فايلز كاتبين زلزال ارتعبت. وفعلا حدود تركيا سوريا ونحن بعض المناطق حسوا فيها منيح.
1: أميرو حبيبتي المشكلة أنه أنا قاعد على رأس التلة وعلى أعلى بناية وآخر طابع يعني
0: حسيت فيها زيادة
1: نجوى فؤاد منهز نحن هون.
0: منيح إذا بتهز مع نجوى فؤاد كل ده بيحصل أوام. إن شاء الله هيك ربنا يقدم لها الصحة بحبها كتير. أيقونة الرقص الشرقي كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع والله بسيط. أنا شي بحير نعيم من الدول الأيسي نبرد نضف الأيسي من شوي بشو هيدا.

0: بونجور
1: بونجور
0: بونجور
1: زمن العجائب.
0: ايه عن جد باختصار كله عجيب حوالينا، فنحن عم نطلب من كل اللي انضموا لنا بس لا يعرفوا شو عم نحكي، قلنا كملوا لنا هيدي الجمله او العباره بها الزمن وانتم بتسترسلوا بعدين. بخطوة جديدة لتنظيم الرزنامة التعليمية للعام الدراسي 2025-2026 أصدرت وزارة التربية أول امبارح مذكرة إدارية حددت فيها مواعيد إنهاء العام الدراسي والامتحانات الرسمية لكل الصفوف والشهادات.
2: انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل أمر
0: مفروض العام الدراسي ينتهي ب 30 حزيران فيما تنتهي الدراسة لكل الصفوف ما عدا الثانوية ب 4 حزيران. امتحانات الثانوية العامة بالمدارس بتكون اعتبارا من 20 ايار وترفع النتائج الى الوزارة ب 12 حزيران وبتبدا امتحانات باقي الصفوف ب 10 حزيران. يعني نحن منصير هيك نظهر على مهلنا 7-7:30 ما في مدارس امتى؟ ب 4 حزيران خلاص؟ مظبوط.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: بونجور حبيبي. أنا من غير الهزد إن إحنا مهزوزين، ناقصنا بعد يعني رعب.
0: يلا نطول بالنا. المذكرة أثارت بالمقابل جملة ملاحظات تربوية وتنظيمية. الطرح الامتحانات عن بعد أو التقييم الإلكتروني يفتقر إلى الشفافية.

0: صباح ميراي.
1: صباح
0: بهالزمن شوف العجب
1: عم نكرر حالنا، فكروا بإشياء مهدومة بعد يلا، مع أنه هو ماكي حق إشياء غريبة عجيبة عم بتصير حوالينا.
2: صباحو صباحو
1: صباحو
2: نحن بزمن قلت فيه البركة، بركة إذا راحت صح كل شيء معه.
1: صح صح
2: قلت فيه البركة وزاد الصيف، صار الإنسان عايش
1: عالكذب
2: كرمالي يشوف حدا تاني شو عم يعمل ويعمل مثله، يعمل أصلا منه بطل فيه قناعة
1: وبمطارح عم نكذب مع بعض،
2: بتروح كل شيء معه بيروح، كل شيء بصير مرتبط بالمادة للأصل.
1: صحيح نكذب كيف انه نحن لازم نكون عايشين مثل ما كل اللي عم نشوفهم عايشين على السوشيال ميديا، فينا ولا ما فينا، قادرين ولا مش قادرين، هيدا

0: الزمن الغريب العجيب، لازم واحد يرجع للإيمان وصفي نيته ولا بيطعمه عاد نيته.
1: فهمت وما فهمت لأنه الصوت كتير واطي. ما قال الإيمان، بس انتبهوا، نحنا كتير من غالط حالنا لما منقول نقل إيماننا، منكرر ورا بعضنا، مش مزبوط. مؤمنين جدا اللبنانية، وبيعبوا الكنائس والجوامع وين ما كانوا موجودين بأي بلد حتى غير بلدون. بس أنا بدي شدد على هيدي النقطة، وأنتوا بتعرفوا أنه نحنا منصير نعيد ورا بعضنا قال إيماننا، لا ما قال إيماننا. مين ماشينا إلا هالإيمان؟ شو موقفنا على إجرينا بلبنان إلا إيماننا القوي؟

0: الله يا ميرو هالزمن أهل الوفا فلوا ناموا.
1: بس بدي منكم وقتها تبعتوا فويس توطوا صوت الراديو لحتى نسمعكم بوضوح. عم شوف هيدي الدراسة. ايه هلأ بخبركم عنها. بونجور.
2: بونجور ميراي.
1: بونجورين.
2: ميراي صرنا بزمن الآدم بيقولوا عنه غبي وخيخة، والأزعر بيقولوا عنه أبضاي بشيلها من تم السبع.
1: سبقتني يا الله. مزبوط. هول الأشياء وهول العبارات يلي أنا بنطره أنت نشرح زمننا الحالي، كيف عايشين نحن، بأي زمن وكيف هو. سمحينا حاجة نعيد ونكرر، زمن العجيب، زمن العجيب، في كتير إشياء نقولها.

0: مكملين صبحيتنا لليوم 20 أيار، بعد في 10 أيام أنجا وبيخلص أيار. شهر بحبه كتير. شوفوا هالورد، شوفوا هالطبيعة الحلوة حواليكم. هلأ شوية شتى من وقت للتاني، نحنا مننقى كتير. هي شو بتبخبي 5 دقايق وبتصحى، بس مش معودين على هيدا الطقس، إنه بأيار حزيران طقس روعة بيكون.
1: بونجور بونجور يا ميرو.
0: بونجور،
1: صباحكم وصباح الجميع.
0: وصباحك.
1: وصباح حبيبة قلبي مرت كل الدنيا.
0: كل الدنيا؟
1: سعد لي صباحك.
0: ونصها نصها ثلاث ارباعة يا زلمة، كل الدنيا. الله يخليكم لبعضكم، عم نمزح.
2: يا أميرة يا بنتي
0: ليك طلعت لها الغنية كمان. أدمانيتك طيبة.
1: مرمورة.
0: نعيم بحور الكلام بالأغاني، يعني بيزبطها هيك. الله شو مزوي.

قطعت 9:30 دخلك موقفنا مع استراحة. اوكي شفت من 5 دقايق لخمس دقايق بنسى. هيدي علامة الذكاء. ما بقى تقولوا كورونا، قلنا لكم المرة الماضية الذكي كتير هو اللي عم ينسى.

لا فيكم تضلوا تجاوبونا بخصوص الزمن إذا أشياء ما قالت، بس أنا بدي أحكي عن العمة غير إنها حنونة. قال البنت ممكن تشبه عمتها بسبب الجينات المشتركة بالعيلة، بعض الصفات المظهرية مثل شكل العيون، مثل المنخار، مثل الابتسامة وتفاصيل الوجه يلي بتنتقل عبر العمات والأعمام، حتى لو ما كانوا بيشبهوا للواحد بشكل مباشر يعني، بس التشابه يكون غالبا جزئيا ومنه كامل.

شفت امبارح بسانتر فيل انا وعم بمشي ماما هيك لذيذة جان ماشي مع ابنها بيني مش اخته ومنها كتير كبيرة كوبي عن امه. ما معقول ما معقول

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: لك يا حبيبي هيدي حكمة اليوم، مثلا هيك عم تحكوا اشياء بوزيتيف سبور وما سبور، فهي حكمة اليوم لكل شخص بده يتجوز تيعيش حياة سعيدة هنية. في فورمولا صغيرة بتقول مرة انت معك حق ومرة انا غلطة.
1: مرة انت معك حق ومرة انا غلطان. اوف كيف يا تنازل، فيها مسح للشخصية بس بتكون تعيشوا مرتاحين يعني، ما بعرف، وفيها ذكاء بنفس الوقت، بيشتري راحته الانسان الذكي.

الله يا ملحم شو حلو صوتك على الصبح ومرفقنا دايما وكل يوم وفي شي ناقص بلا أغانيك بسطوا مني أهيلك فرشيمة هلا ولا لا كم حدا عم يسمعنا بكفرشيمة هلا هلا بهاللحظة بعتولنا اكتبوا منزوز إبراهيم أول واحد لما عيوني شافت عليك ولا وقال لي 0-3-5-5-5-3-5-5 أو بعتولنا كل واحد من أي منطقة عم يسمعنا رح عدون أنا على الهواء يلا اكتبولنا وبعتوا فويس عادي لما عيوني شافت عينيك شغلية تانية لملحم نعيم هيك طربية كرمال أهلك فرشيمة ضيعتك ولو

0: شافوا الحدد قريبة على كفرشيمة لدرجة عقارياً بتضيعوا بيناتهم على حدود، يعني إذا أخذتوا طريق الرجي أو حارة الروم بتلاقوا حالكم وصلتوا على كفرشيمة وأنتم فاكرين حالكم بالحدد، والعكس صحيح.
1: لحبك غنت والله والله والله والله والله غنت.
2: صباح ميرو.
0: صباح نعيم.
2: سوري بدي أمرق هالكلمة عادي بهالمثل، بيقول نحن بزمن زمن المنايك، خليهم يركبوا فلايك والأبطال ترجع سلاحة.
0: بس قوية للهوى. لا ما بليز، يعني هيك كلام مش للهوى، لو اعتذرت سلف قوية مشان مرة تاني ما بيقطع هيدا الكلام لو سمحتوا. قلب كتير رواق وأنا مفكرة حالي عم بسمع غلط. هيت لنشوف من أي مناطق، من الفنار. بس جوزة من كفرشيمة. بس هلأ عم تسمعونا وين تحديدا؟ أي منطقة؟ هالي الاسم.
3: صباحو يا مياي.
0: صباحو.
3: احنا بهالزمن صرنا كل يوم بنفيق على قصة جديدة وشغلة جديدة للأسف، بس كلها أشياء يعني مبدئيا 90% من يعني 90% منها نيجاتيف للأسف.
0: ما له رزمة. حدا قال لي مهضوم مرة هيك برواق بس انه منو سئيل. لا منو سئيل، بس مشان المرة الجاية لا، نحن هوانا مضبوط بالإجمال، يعني في كلام كبير مش حلو.

0: اللغة يا صديق اللغة.
1: غير عمري ونسم بقلبي هوا
2: من جلة ديب وصوت الراديو على العالي. روني
1: غير عمري
2: روني صديقي يعني أو غير روني؟ لا ما بفتكر.
3: بونجور ميرو.
2: بونجور.
3: كيفك انت ونعيم؟ اللي
2: يلا
3: معك هيسام.
2: هيسام
3: عساف.
2: ايه
3: الورهنية شو؟
2: ورهنية. في ورهنية وردانية. هيسم أول مرة بيحكينا الهيئة صح؟ أهلا فيك ابن المنطقة.
1: غير عمري.
4: بونجور
2: نعيم.
4: طلع مظبوط في هذه بين تركيا وسوريا.
2: ايه مظبوط. قلنا الخبر قلنا
4: بها نحن
2: قطع أحلى كلام بس ما خاصه هو. مرة قبل بحبها هون الهزة. مزبوط صديقنا بين حدود سورية التركية وحس فيها بعض الناس ببعض مناطق لبنان مش الكل بس قوية 5.6 يبقى في مقاطع هيك فيهم كلام حلو. ما قلتوا لنا انتوا وين عم تسمعونا هلا؟ هيت لنشوف.
5: بونجور يا ميرو.
2: بونجور.
5: شو بدنا ننطر من هذا الزمن من أكبر رئيس دولة عظمى عم ببهدل البابا كرمال عم بيدعي بالسلام. انحطاط على جميع الأصعدة.
2: أوكي.
5: بس نحن بقوة مار شربل والقديسين إيماننا بضل كبير
2: بإذن الله. إيماننا راسخ وقوي ما بيتزعزع.
3: أميرو
2: موجور.
3: إذا ممكن تقطعيلي هالأغنية
2: شو هي؟
3: هلفت كرمالك كرمال نعيم كرمال راديو دلتا. أنا بشكركم كتير وأحلى إذاعة عندكم.
2: أي غنية؟
3: برنامج صباحك غير مع ميرو خي نعيم بودي سلامي مع طير بحبن والله العظيم أفكاري لولا عدلتا والموجة بتبقى عدلتا وكلمة حق اليلي قلتا انتو النعمي علينا نعمي هالنعمي يا ربي تديم.
2: لذيذ لذيذ. وعم تاخد اذن تتغني لنا انه كلنا كلك ذوق ونحنا يصير لنا. عملنا غنية خصوصي. مرسي لذوقك جد.
6: بونجور مريم.
2: بونجور اهلا.
6: انا هاي قاعد على جسر فرشيما بس عم تسمع حضرتك هلا.
2: آه.
6: ودائما انا على السماع على راديو دلتا.
2: ساكن على جسر فرشيما.
6: انا بصعيد الجنزير. بدي اقول له للشخص اللي حكى معك هلا ومره كلمه على الهواء.
2: معلش خلص
6: قطع. ايه. عيب عليه.
2: معلش معلش هو بس تقلك هو قال سوري بس
6: سلمي لي على
2: نعيم. بيوصل. هو حرام ما تخيلها رح تطلع هيك ونحن تكون هيك ردة فعلنا. قال سوري بس انه لو قال سوري كلمة ما بتنقال. يلا بسيطة ما بدنا نجلده خلص لانه على ما يبدو هو مهذب بس مرات المهذب حتى بيغلط.
7: بونجور ميرو.
2: بونجور.
7: انا صرت على السماء معكم. بالنسبة للشبه ولادي ما بيشبهوني. عندي صبو بنات بس بالطبع
2: مثلك
7: الاشياء اللي انا بحبها واللي بحبها فيهم بحب يكونوا بولادي طلعوا سبحان الله مثل ما انا تمنيت يعني.
2: الحمد لله.
7: الله يخلي ولاد الجميع
2: يا رب ويخليهم
7: يحميهم يبعث لهم ايام حلوه ان شاء الله.
2: لانه انا سالت عن الشبه قديش بتكونوا مبسوطين مثلا ابنكم او بنتكم يشبهوكم كثير. اسمعوا. إذا شي مرة هون قطعت نعيم بفتكر تلاقيني صرت عم بجلطة تحت الطاولة واقعة. بحبها بس عم بعطيك خبر. هون بقمة السلطنة يا أبو مجد والكلهم حفلات. وقاطع نعيم على الإعلانات ومكمل. نسجم مكملين. إيه عادي
8: بونجور. بسمعكم على نهر الموت.
2: اه على نهر الموت
8: تريفوني بطريقي على الشغل.
2: تروحي على شغلك بهيدا الوقت، يعطيك ألف عافية. قال كل شيء في أمثلة ما حكى إلا عن الفلايك. استغربت إنه في كتير إشي نحكي فيه عن هالزمن.
9: على الدلتا صبح عمري.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: لا ما بصدق، عم بتنقوز شوي على الطقس، لقيت هالدنيا كلها مي، الارض مي، وافتكر مشاتيه كتير كانت من شوي. يه يه يه هيدي بدل تشق تشق تشق.
1: هاي ميرو مرة تانية، أنا بعتذر
0: ما يهمك
1: إنه مرقتك كلمة على الهواء.
0: أنا بعرف مهذب، حسيت
1: بس المثل هيك بنقال يعني بهالصيغة،
0: بس إنه كنت لقيت غيره.
1: سوري مرة
0: بسيطة تانية بسيطة
1: كل المستمعين، وأنا مش إنسان بلا تهذيب أبدا،
0: بعرف. مشان هيك أنا قلت لكم ما بدنا نجلده للزلمة لأنه مهذب، وأول شيء قلت سوري، بس أنا تفاجأت. هلا تاني مرة في كتير أمثلة غيرها، فتش لك على واحد ينقال على الهواء. لا ولا بريد كان حدا يجرح فيك بكلمة طبعا. المهذبين دغري بعرفهم، وحتى لو لبسوا كرافتات وبدلات اللي بلا تهذيب كمان بعرفهم. خبرة حياة أدوم.
2: فمك الجميل.
0: شو كان في عبارة دخلك يقول كمان فيها دوك فلية شي هيك؟ مين اللي قال هيك؟ أنا بشبه عمتي اللي هي قرابتك، عمته إيفلين، يعني طنط إيفلين إما لغادة، هيك قصدك ولا؟ جانين يعني أنت بتقربيني. دانا عم تسمعنا من الكويت، هلو أدهم.
3: إيه صباح الخير ميرو، كيف الحال؟ تمام معك أبو شربل، أنا
0: أهلا
3: مستمع
0: فيك.
3: قديم جديد.
0: أهلا فيك.
3: أوكي أنا هلا حاليا عم بسمعكم وأنا طالع حريصة.
0: وصلي لنا أدهم، مش كتير هيك لشوف إذا واضحة من عندي ولا، وتا أنا أفهمها بقولها.
4: سعدي صباحك ميرو، كنيستنا كانت على الأعياد مليانة يا ميرو، أكتر من كل سنة.
0: مزبوط.
4: عن جد
0: مزبوط.
4: لا ما قال إيمان أبدا، بالعكس العالم اللي ما كانت تيجي صارت تيجي وتصلي لربها. يسعد لي ألف صباح.
0: أنا فخورة أني من اللي بيصلوا كل أحد، وبشارك بكل القداديس بالمناسبات الكبيرة، مش مقضيتها صلي، بس بعرف وبشوف أنه نحن زايد إيماننا، مش ناقص أبدا، عم بيزيد وأعداد الناس عم بتزيد. كتر خير ربنا، مؤمنين نحن بلبنان نعتبر. أوكي أوكي.
5: صباح
0: هلا أبولا،
5: عم بسمعكم من الجميلية، تقليم الخروج.
0: جميلية أهلا فيك.
5: علمان،
0: حد علمان طبعا، نحن منقطع من حدكم على طريق ضيعتنا، نحن وطالعين. دخلت عليك بعمري نفسي كريم. وين كمان عم تسمعونا هلا، بأي مناطق؟ من نهري

0: كمان سلامي لنعيم
1: بيوسف.
0: الصورة هلا مباشرة من حريصة.
1: ثانك يو.
0: انا وصلت على باحة كنيسة حريصة.
1: اوكي مقبول الصلاة. شكرا شكرا. ملك بده يتفقد رعيته، طلع على السوق شاف بياع الخضرة بيشبهه كتير كتير كتير كأنه خيو توم، قرب قال له دخلك إما كانت تشتغل عنا بالقصر؟ قال له لا بس بي كان يشتغل عندكم. قال الملك أعطيني شوية فجل ويلعن أبوك على أبو رعية اللي بدي زورة بعد اليوم.

0: مرمورة،
1: نعم،
0: أهالي المناطق العالية اللي عم بيشتغلوا ببيروت اليوم يفلوا بكير، تلج على 375 متر. شو هيدا؟ مش معقول بالقوانين نحن
1: سقعة.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: انا عمته بخيي بيشبهني كتير كتير، وحتى عيناه ملونين مثل عيني،
1: والله
0: وبسط بس يقولوا لي يا الله مثلك انت وصغيره.
1: تنبسطي اكيد، عشان هيك عم نحكي انه البنات بيشبهوا كتير عماتهم، حتى ولو مش بالشكل بتطلعوا بتفاصيل الوجه، بس في قصص ممكن بالطبع، ممكن بس تضحك، هيدا شيء علميا ثبت. عم نقول مين كتير بيشبهكم وانتو مبسوطين بهالشبه الكبير.
2: بونجور صباح. والله انا مش بكفر شيء، ما انا بوادي شحرور صراحه، يعني قريب لك فر شيء.
1: ايه
2: قلنا اياها
1: جيران، ولو ما عمل لك واسطه ماشي الحال. هلا كان في استراحه نعيم، يلا مقطع صغير وراجعين.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جابت الشمس ببحر من عتمات ولبست قلوب الناس توب الليل وحبر الخيانة

0: هيدي أنا طلبتها. ممنوع الطلبات. لا بدي أنسجم طيب بأغاني بحبها، مع أنه بحب كل أغاني نعيم، بس في شي ببقى مرات أنا عبالي أسمعه تعرف أحكي. يطلع معي مواضيع مهضومة. رشيد عم يسمعنا بلندن، صباح الخير من ساسي النايف. مرسي جيف، ثانك يو، انا سامبا وجانتي. كلكم ذوق. يلا انا طبيعيه.
1: ايه كيفك؟
0: الحمد لله.
1: مالي معروف واقفين على الشتويه اذا فيك.
0: مش معقول يا صديقي، انا قلبي بدي صيف، بدي شمس، بدي حتى شوب. خلاص كثير طولت الشتويه السنه، هلا عم بتطلع مشتيه منيح. مش انه طافت بس طرقت مي. ثانك يو جورج، صديقي جورج، شهادتك مجروحه. جورج توفيق، وين ايفا؟ وين؟ انبسطت منه، قال لي زغراني المره الماضيه. لو كومبليمون بس حلو.
2: بونجور بونجور.
0: اهلا اهلا
2: ميرو. انا عم بسمع ملحم وبعدني يعني شيء اني طالع من كفر شيء، ما بعد ما وصلت على الحدث.
0: لا بدك ترجع.
2: سعيد.
0: اهلا يا سعيد. إذا عم تسمع ملحم شعور مختلف بكفر شيء. ما رامي صديقي كمان على السمع، بونجور رامي. هيدي الهزة اللي صارت على حدود تركيا سوريا، قوتها 5.6 مزبوط، حس فيها بعد سكان لبنان. يعني رح نصير بلا احساس بس مش هالقد.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: صرنا بزمان دور على السوشيال ميديا ولم
0: ايه.
3: عم نسمعك من الشوف.
0: هلا هلا بولاد الشوف، انا من فوق وبنبسط لما بتحكونا من الشوف، من اقليم الخروب، من كل هالمناطق الحلوه. لبنان كله حلو
3: حبيبتي. بالنسبه للعمات، انا عمي بتخيل بتشبهني كثير بالشكل بالطبع والحنية والحدثية، يعني نفس الشهر. بشهر 7 خلقانين. وحتى أسمينا معك لما، وبتخيل أنا إن شاء الله تكون عم تسمعنا.
0: لما ولانا، الله يخلي لك إياها. بتشبهها كتير كتير بالطبع والشكل، بس لأنه صوت واطي مضطر أرجع أحكي فوق اللي حكيت يوم. صباح الخير. نحن عم نعيش بزمان كترت فيه تناقضات، مش قادرين نتخلى عن الأخلاقيات والتقاليد، ولا قادرين نتمشى مع التطور السريع. عايشين ما بين بين، هيدا الشيء بيطلب مجهود وتركيز وناخذ الإيجابيات من كل زمان. غادة، كتير حلو قلتي غادة. أوه هلأ بكيف خيطوني إذا السمع. إذا نازل من مرشايا. برافو مرشعي، عنا كتير نشاطات هيدا الصيف. برافو رئيس بول، بول شخطورة. للي بيحبوا سبور، للي بيحبوا المشي، للختيري اللي بيتعبوا بدون يقعدوا بعد هالمشي الطويلة، عملهم مطرح يقعدوا يتسلوا، وإذا تعبانين يرتاحوا. عم بخبروني كل شيء. ايه لو ما طلعت

0: شوفوا رئيس البلدية اللي بيشتغل خبره عنه واللي ما بيشتغل خبره عنه بركة بينعدى من غيره وبيحس عدمه وبيعمل شيء. في رؤساء نايمين بوجور
1: ميرو. نحنا بزمن عايشين فيه بقلب بالون عم نجرب نطج يمين وشمال لحتى نظهر منه.
0: اي والله صعب زمننا, صعب هالزمن.
1: كلنا امل وايمان لحتى يفقع هالبالون ونطلع على الريل لايف ونكمل حياتنا طبيعية. بس العمات اكيد البنات بيطلعوا للعمات.
0: بتعرف اني عم بقوله في كتير شبه, بس حتى انتو اذا مجوز وولادك بيشبهوك وهيدا الشيء بيسعدك خبرنا. هيك قصدي على الدكتور مجيد الشماس ابن اميون, حقق انجاز طبي بامريكا. برافو. هلا حدا كتبها من شوي,
2: درمي لك حالي من العالي وكلك هديني وان كان يا قلبك غالي قلبك خبيني.
0: مستشفى بنيويورك منحته القبول للتخصص بجراحه الشرايين بعد انجاز تخصصه بالجراحه العامه. يعني كل ناجح نحن بهمنا نحكي عنه على الهواء, خاصة إذا كان لبناني.
3: ما بتصدق هالحظ اللي علي أنا, ويعني اضطريت أني أطفي الراديو ورجعت دورت لقيتك عم تسمع الفويس تاعي.
0: أي واحد
3: كثير حظي حلو معكم اليوم.
0: أوكي فكرت ما سمعت.
3: هلأ عرفتك. أرجعك فرشيمة بس مضطر كفي على الشغل.
0: هلأ عرفتك. أوكي تأكدت. مرسي مرسي.
3: أنا مبسوط أني عم شارك معكم على الهواء.
0: Thank you.
3: أنا عندي بنتي صغيرة بتشبه عمتها كتير
0: والله.
3: يعني إذا بيكونوا مع بعض
0: ما بتفرقيهم. خي شو حلو.
4: ميرو صباح الورد. هلا. صباحك ريس نعيم.
0: أهلا.
4: أنا من كترمية أكليم الخروب.
0: أوكي.
4: بس عم بحكيكم من شغلي من آخر مزرعة يشوع فوق حبوش فوق الحبوس. عم بحكيكم من القرن الحمراء. الساعة هون بالمنطقة
0: أكيد ساعة.
4: يوسفل.
0: مش معقول السنة نحنا آخر أيار يا عمي.

0: حبيت اليوم في هيك حيوية بأجواءنا، في نشاط، في ناس كتير مهضومة. نحن شوفوريت التاكسي من كل لبنان أبو أحمد بيبرموا بكل لبنان حرام، بس هاتوا يلاقوا ركاب هاتوا لا شو بعرفني أنتوا حاسكن.
1: وحد الحب بيحلال الدنيا وبيزيد جمالها، وحد الحب بيحلال الدنيا وبيزيد جمالها. 50 غلطة بالساعة
0: مثل ما قلنا أول الفترة، بليز الشوفوري كلهم يسوقوا على مهلهم لأنه في تصحيط اليوم عم بتبخبخ ببعض المناطق.
2: منقول ما بقى نعيدها وبعد شوي من عيدها والدنيا شو عبالها.
0: منطلع على صورنا كيف كان شكل الجاتو كيف صار. حتى الجاتو بهالزمن تغير.
3: سوري مرة تانية على المسج، بس حبيت لكم انه شكرا كتير انه خليتوني احب ام كلثوم. انا من الناس اللي ما بحبها ابدا، بس
0: صرت تحبيها
3: لانه عم بسمعها الصبح معكم، صرت حبها. فشكرا كتير لكم انه هيك
0: خليتوني
3: بلش حبها لام كلثوم.
0: بيجي وقت بتصير تحبي أم كلثوم كتير وعبد الحليم وكل الأغاني الطربية بعمر معين، قولي عمو شو عم يسمعوا أهلنا نستلمون. بيجي وقت بتصير كتير تحبيهم مش شوي، بتصير تقدر قيمة هالأغاني.

0: هذه راس بعلبك بينبسطوا منك هلا. تصور من فوق عاصي بيطار راس بعلبك. إذا لا صلحوا لي المعلومة ما بيأثر، صححوا لي المعلومة. نحن منصلح سيارة منصحح معلومة لنحكي مزبوط. يا حبابي هديت الحيط وبكيت
1: السيف بيدي. زمن كله مليح تتذكروه؟
0: نتذكر أنا ما تذكرت. لا قال من 40 سنة كان الناس يتمنوا كثرة الأولاد، اليوم بيخافوا من الإنجاب. من 40 سنة كان الأبناء بتيعوا أهلهم، اليوم أهلهم بيسمعوا هني كلمتهم. من 40 سنة كان الزواج سهل والطلاق صعب، هلأ الزواج صعب والطلاق سهل. من 40 سنة كنا نعرف كل اللي بجيرتنا، اليوم منشوف الجار وكأنه شخص غريب ما أنه خلق نستقبل حدا. من 40 سنة كان الأثرياء بيتظاهروا بالتواضع، اليوم الفقراء يتظاهرون بالثراء. من 40 سنة كان الرجال يعيل أسرته كلها، اليوم الأسرة كلها تعمل لتعيل طفل واحد. مظبوطين إيه؟ بتقولوا لي ما تغير الزمن؟
2: عذرني لي على شفناه امبارح كمان مشهد اخر من فتاة عارية، حد السرايا الحكومة عم تلوح للناس. بعتقد نحن بزمن التعري هلا إيه؟ لا بعتقد هو الضحايا حد عم يعطيهم حبوب مهلوسي، لانه كانت عم تلوح بايدها وكانت سعيدة وهالمرة ما كانت مستر.
0: حرام
2: يعني بيأسفني انه شوف هالمنظر
0: والضحايا
2: هيدي
0: وما
2: عم ينعرف ويتحقق فيهم. نهاركم سعيد، عم بحكيكم من جوي.
0: كثرت وزادت عن حدها، صار لازم يلتقى حل. حرام يعني المرة اللي صوروها وضربوها، بعدين إذا رجعت لحياتها الطبيعية شافت هيدا المشهد قدي رح تتأثر. هيدا اللي بفكر فيه أنا عكس كل الناس، ما بفكر بهلأ ببعدين، يمكن يكون عند أولاد وعائلة. حرام، الله بيعرف شو صاير معه. تانية أكيد زعلت عليها بس اسمها غريبة بالآخر، يعني يمكن ما حدا يتأثر إذا شافها. بس أول مرة لبنانية إنسانياً بتأثر للكل نفس الشيء، بس هيدا اللبنانية يمكن عن جد تكون أم، ما بعرف. ما بتعرفوا شو قصتها وليه ما تروكي لقدرها لصار فيها هيك، لأنه مبين حدا يقسان ومسكرة بواب الدنيا كلها بوجهه. لا وفوق هيدا أشي يخبطها البطل.

0: في كتير بحبوا كارلو أكوتيس القديس الشاب. وين عم يفتتحوا له مزار؟ هيت لشوف. من يومين افتتحوا مزار. خبروني وين بليز.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: حسين عم بحكيك من الروشة.
0: يا حسين.
1: ميرو هاليومين ثلاثة الأسبوع اللي قطع الشوب والغبرة والطقس السخن ما زبط معي أنا الصراحة. يعني جربنا نعمل بس ما زبطت. فرجعنا طلبنا بالطقس الشتاء الهواء البارد
0: حشتوت له
1: والكافيه السخن وعلى الروش وعلى الكورنيش وهواء
0: بخيل عرضك يعني. حشتوت له اطلب لنا الصيف. اكل حال جاي طقس حلو اخر الجمعة وهالمرة عن جد خلص وقال بدي اضطر اتدخل

0: اسمعتوا الكورال يعني اللي يعيشوا الجو شو كانت تولع الدنيا وتولع المسرح لما تغنيها سميرة توفيق. أو عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا عليهم ما يضل حدا قاعد على كرستو.
1: ميراي بونجور.
0: بونجور.
1: عم يفتتحوا المزار، افتتحوا نهار السبت الماضي بسهيلي ب ب حد مزار سانت تيريز دير سانت تيريز سهيلي.
0: اه ميرسي على المعلومة. لقد تم التلاعب بأحلامنا، نحن ما بننتمي لأي مكان، نحن نبحر دون رسوب بحار متلاطمة. يا لطيف قمة التشاؤم.

0: نحن عنا جينا نسأل خاطركم واضحة لا دمار في حدا صوته كتير حلو يغني لنا إياها مطلعة بس عن جد كتير بيشبهوا بعضهم هون بالصور البنات والعمات يا ويلي بنتي وأختي سعيد
1: صباح الخير
0: كوبي عن بعضهم
1: ميراي شوفي بالنسبة لموضوع الشبه عندي صبيانين أنا الكبير بيشبه أمه كابي بيست والصغير بيشبه الالي كابي
0: الحمد
1: بيست
0: الحمد لله طلع حدا
1: بس عندنا فئة الدم معكوسة الصغير اللي بيشبهني أنا بيجي مثل فئة دم أمه أوكي. والكبير اللي بيشبه أمه جاي مثل فئة دمي وبدي أقول كلمة أخيرة
0: تفضل
1: ملحم بركات إنسان
0: لا
1: ما بيتعوض
0: صح
1: على جميع الصعود
0: صح
1: ملحم ما في مثلك بالعالم
0: كلنا من أيدك
2: عشنا السلم وشفنا الخير رضينا بقدرنا
3: ميراي ميرسي على سبيكر الحلوة انت انساني مميزة انا على طول بسمعك وبالمستقبل ما بعرف ليش ما بحب اتواصل يطلع صوتي بس لا رح احاول انه اتواصل معك لانه بحب احكي مباشر انا وياك
0: دايما نحكينا ودايما نتشجع اهلا وسهلا فيك
2: وانت يا ابني يا ابني يا ابني
0: ونعيم مرات بيبعتكم ستيكر قلوب وصباحك غير يا انا يا هو حيالله اتنيناتنا بنحبكم نحب نتواصل بشكل انه هيك نحس حالنا قاعدين عم نعمل صبحيه مع بعضنا استراحه ونتابع

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم ودق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
10: نكتر عم يبعثوا لنا صور ليأكدوا أنه عن جد في شبه بينهم وبين أو بناتهم أو هن العمات بيكونوا مش الماميات لما شفت الصورة أوكي هلأ فهمت عن قصة البروغرام يلي نذكر فيه كلمة ملايح بدي أقوله للمسيو اللي طلب بالتأسر شتي طالب عيش بها نعمل عن صارت الروم

0: حلوة.
1: ضلوا ينزلوا فيديو انه راغب تبرى من ابنه. برجع بقلكم للمره الالف، شايفه ما مصدق، فخور بكل شيء بيعمله. انتم مش مبسوطين يمكن انه بمطارح بيعرض ازياء وبكون الشكل غريب، بس عم يعرض الاهم دور الازياء بالعالم، وشايف ولاده بالنسبه لقلو هن الاشطر والانجح والاحلى، والله يخلي له هن.
2: بونجور ميراي.
1: بونجور.
2: أنا كل يوم بسمعكم، أنا ورايحة على شغلي بالحمرة. هلا بالحمرة والحمد لله اليوم ميسرة بالحمرة.
1: الحمد لله على طول عجقلة أنت حت.
2: وأنا عمته وبنت خيي كتير بتشبهني والله. أكثر من بناتي.
1: أه.
2: يعني حتى جوزي وخيي اللي هو بيا إذا شي صورة مش كتير قريبة بيصير يقول إنه هيدي أنا ولا هي.
1: آه هالقد
2: شبه كتير.
1: الله يخلي لكم إياها. حنونة العمة كتير.

صباح ومن غريفة شوف أبو غدي. يا الله غريفة حلوة، ونحن في مفرق من المطلة على شمال المطلة، بتروحوا بتصيروا على غريفة، شو حلوة هالطريق. كتير بحب من وقت للتاني أسألكم هلأ وين موجودين ومن وين عم تسمعونا، بنبسط بالأجوبة كتير.

يلا هالمدارس قربت تخلص لأنه مش بس التلميذ بيتعب أهله كمان تعبوا دفع حرام. هلا عطلانين هم الزودة بالأسوطات للسنة الجاية.

0: يعني والله هذا هو الزمان بكرة إن شاء الله. يعني بدنا نقول ليت الشباب يعود يوما، هذا هو الشباب. ما بدي صراحة،
1: ما بدك
0: إيه غير شباب.
1: أوكي. الشباب ومن ضل حبابه يا طالع صوت الشباب. مفروض يكون عنا أحلى طبيعة وأحلى طقس هلأ بالشوف بالجبل. يلا شت اليوم وبكرة وخلص. سلم عقلك فرحي موجورات جيجي من هولندا، باب القصر بيت الدين فرش العجلة. واللي عم يسمعونا برات لبنان كمان بننبسط برفقتكم، مين قال لا؟

0: هذا كابل ورهنية قال هلا عم يسمعنا هلا بيقولها
1: يا نبع الرجولي تتشبع من حب الناس ميلة على الوراني.
0: ايه مظبوط ورهنية.
2: بونجور كيفكم؟ تمام
0: والله
2: اليوم براس المبنى رجعنا شتينا وجاء ويلعى على الخفيف دينا عم تشتي هيك نقط صغيرة وهيك في لفعة هوا باردي بس كتير حلو الطقس هيك لحد لو جاء مكنكني بعد الشوب
0: بعد يعني ما شبعت وكنكني بشرفكم بالجبال ما بصدق بدل ما تكونوا عم تمشوا بالطبيعة تقطفوا زهور تحوشوا جنارك وأكدنة ولوز خلص موسم اللوز بعد ما بلش عالم كان كنين

0: ليك شو مهم مثلا انه اغنى امرأة بالعالم اسمها أليس انشأت كلية طب مجانية بالكامل بنسبة 100% لكل الطلاب المحرومين، يعني اي حدا شاطر ما قادر يتعلم ولازم يفوت على كلية الطب هي بتعلمه بلاش.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: انا في شيء غريب بالشبه، الله يرحم اثنين بي وخالي كنت ما بيشبهوا بعضهم ابدا بس كان دايما يشوفوني على الطريق العالم يقولوا لي انت ابن فلان، قل لهم ايه لما يكون بيي، انت ابن فلان قل لهم لا خالي لما يكون خالي. انه ناس بيعرفوا خالي وناس بيعرفوا بيي هني شباب بيشوفوني هني وهني ما بيشبهوا بعضهم، غريب بس شي بيبسطني والله يرحم اثنين.
0: الله يرحمهم. بدنا او بوزيتيف بلاكيت بي اوتيل ديو او لا صليب احمر جوني ورح نحطها ستيتس ونعين فينا نشيل اول ستيتس لانه يمكن بعد الرقم ما نوماش.

0: بصدق 10 و32 دقيقة، ساعة كيف مرق الوقت. اليوم كتير بسرعة قطع الوقت جد.
1: بسك هلأ عم بسمع راغب علامي وعم بسمعك من قلب المحل ووقفة بأرضي وعم سجل. إن شاء الله تكوني هلأ مبسوطة. بوسك ميراي.
0: أنا كمان. طالما أنت مبسوطة أنا مبسوطة.
2: ميرو مش ملاحظة أنت العالم مبسوطة ومفرفشة وعم تضحك اليوم؟
0: بلا كتر خير ربنا.
2: وأنت مرق معك الوقت بسرعة. طقس حلو، طقس بارد
0: حلو كتير.
2: معلش
0: قوم فوت نام هلأ هلأ هلأ بتغطى. لا دخيلكم خلاص خلاص، بدنا صيف وشمس وبحر وسما زرقاء وما في غيوم. راغب كمان عيد ابنه خالد، هو أبو خالد الله يخلي له، هو مرق مش يومين بفتكر. هات لشوف مصطفى بالجون
3: حي التينة مش عين التينة.
0: ما فهمت، فينا نرجع نسمع؟
3: سن الفيل ظهر الجمل حي التينة مش عين التينة.
0: شو بهون هون؟ رغم زكينا ما
4: فهمت.
0: صباح النور.
4: كيفو نعيم؟
0: بسلم.
4: عم بحط لنا أغاني كتير كتير حلوة.
0: مرسي نعيم.
4: والله يبعت الخير، هيدا الشتاء خير وبركة.
0: بطل خير، هيدا تصحيت.
4: ونهاركم سعيد.
0: عم بتبخبخ شوي وتصحى شوي والأرض صابون. أنتوا بالنسبة للقاعدين بالبيت خير، بالنسبة للي ظهروا ساعة 7 والأرض مثل الصابون، أي خير منون؟ أكسيدانات عحيلة، الله يعين العالم. بس تقولوا خير أنا أستفز. إيه؟ بونجور.
5: هاي ميرو.
0: أهلا.
5: سوري مرة تانية.
0: ويهمك.
5: يعني هذا زمن التاتو والحلق والكوب سيجارات، الله يرحم ايام الباديليفون والخصر العالي.
0: رجع خالة. لا رجع رجع بيطول باديليفون فكره، بيعطي مشقه حلوه. الله يبعث الخير. اذا نحن بعد بحاجه للمي، اوعى حدا يقول لي سد القرعون بعد ما بعرف كم مليمتر بدنا. اوعى شتت كفايه وعن كم سنه وكذا سنه. بس اللي صار هالمره بحوادث لبنان اللي فاقت التوقعات وزادت الاعداد فيها، اوعى تقولوا لي شتى بليز. شوف حصيله الناس اللي ماتوا تخافوا.

0: من اجمل اغاني ملحم. شكرا، ميرسي.
1: مين عيط لي ببزلتي؟
0: كلنا عيطنا لك، بس انا مش هيدا قصدي. شو كان اسمه؟ نعيم. جينا نسأل خطركن، جينا يا أهل الدار، والفرحة بغنانينا ملياني ملياني زرار، بس بدنا شاب يغنيها إذا صوته كتير حلو وبيعرفها. أوكي؟

0: لأذا اليوم ما لحقتوا تحفظوها تغنون لنا إياها بكرة ما في مشكلة، رح أيد عندي حط نوت جينا نسأل خطركن.
1: بونجور بونجور ميرو نايم،
0: بونجور
1: صباحكن، عم بسمعك من حمانة مطن الأعلى.
0: شو حلوة حمانة،
1: مالو دخلك هالشتوية شو بها ملبسة؟
0: شفتي ملبسة هاي هي الكلمة عفاكة،
1: احنا انو زهقنا
0: عفاكة ملبسة
1: حمانة.
0: بلش الكراز بعد بكير، عم تحضروا حالكن، يخزي العين بس يبلش الموسم، كل لبنان بحمانة بيصير. أهلا
2: أميري، بونجور، صباح الخير يا رب،
0: صباح النور.
2: بحب كتير هالجرأة اللي عندك لانجادور، ما بحب هيك المحتلة. تاني شي أنا بيجي على الديب راح أعمل فيزيو لأجري وظهري.
0: سلامة قلبك
2: يعني
0: سلامتك
2: ختيارونا والحمد
0: لا
2: لله.
0: لا لا ممنوع حبيبتي،
2: أنت
0: كمان بونجورني، ممنوع حدا يختيرنا، صبايا وشباب بدنا نضل غصب عن الكل. لا ما بيستغنى الأمر، أنا أي جريئة مش وقحة، جريئة وحقوية بنفس الوقت، بعرف حالي، بعرف صفاتي الحلوة وبعرف الأشياء البشحال عندي إياها، بس الحلوة أكتر على فكرة. بسمي حدا منه كامل طبعا لا. وهلا مرة بحس بهالفترة وبعد هيدي الحرب أنا كتير زايدة عصبيتي، هيدا أزعج ما فيه، كتير خلقي ضيق وكتير عصبية صايرة.
3: ميراي أنا والله عم اسمعك بأدونيس، صرت هلا
0: بأدونيس،
3: كنت بالفدار وهلا صرت بأدونيس.
0: اي برافو،
3: نتماني لهلا
0: نيالنا ورفقتكم الحلوة. Thank you.
3: الله يعطيك.
0: مرسي. مش سهلة ثلاث ساعات، انتبهوا. بالنسبة للبعض بيمرقوا كتير بسرعة، اللي ببيوتهم بسياراتهم يلي بيسوقوا مسافات، بس هن ثلاث ساعات على الهواء طوال نسبيا، بس نحن لقلنا شغلة حلوة ما تعتلوا هم.
4: صباحو مارو.
0: صباحو.
4: ايه تغير شكل الجاتو بس ما بقى طيب مثل الجاتو زمان،
0: كنا ننفحت لأنه بتعرفي
4: عم بسمعكم من الكفور غزير.
0: أهلا فيكي وبأهالي الكفور، استراحة أخيرة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: كتير مهم الإنسان يعرف صفاته بس كمان يعرف سيئاته، يجرب شوي يشتغل على حاله ليغير فيها إذا قدر. بس نحنا طبعا زاد كتير إشياء فينا وتعدلت قصص بشخصيتنا بعد كل اللي قطعنا فيه. كتر خيرنا والله، بعدنا منحكي ومنسهر ومنروح ومنجي ومنسوق ومنشارع ومنعمل كل شيء بشكل شبه طبيعي. بس جد أنا ما عم جملكن إنه بفضلكن اليوم قطع الوقت كتير بسرعة ونسبة المهضومين كانت كبيرة الحمد لله.
1: دوري على الفويس التاني
0: ما تعطى الهم،
1: بس لأنه عم نسمعكم
0: ايه؟
1: من سن الفيل ظهر الجمل شارع الغزال
0: ايه؟
1: حي التينة
0: أي بناية هلأ فهمت عليك، لأنه صراحة ما حدا فهم من شوي، سألت بركي أنا ما فهمت واحدة طلع أنه الكل ما فهمه، هو عم بيحاول يعطيكم الأدرس.
2: صباح الخير.
0: أهلا
2: والله، أنا هلأ مرقت تحت البناية.
0: تفضل شرفنا.
2: ما مر مشوار الطريق بالعجقة إلا واحد يسمعكم.
0: كلك ذوق. مين قالك ما شئت قبلك؟ بتذكرني بصديقة قديمة جاكلين عقيق صح؟ زيك وزي غيرك وزي العاش وبعيش. نطلع لنحكي أبراج، اللي بس تحطوا هيدا الغنية تحديدا نبلش مبسوطة هيك مفرفشة. ناجي حوات صباح الخير.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
3: حلوة. أنا بالصفرة من البيت عم تابعكم كل يوم ما بقفي.
0: حبيبتي شكرا.
3: بتروق بشرب قهوتي لتخلصوا.
0: خي خي.
3: وإذا بظهر من البيت بأخذ الراديو معي.
0: يا يعني الله.
3: ما بقفي أبدا.
0: ما أهدامي.
3: يعطيكم ألف ألف عافية.
0: مرسي لمحبتك. صرنا معودين على بعضنا جد. شو بكون رفقة عمره وسنين قديش صار وكم سنة عم فكر سنين طوال بس قديش تحديدا ما بدي أحسب. بتقلي البركة بس تحسبه. ايه بونجور.
4: بونجور ميرو.
0: بونجور.
4: بسمعك من الروشة.
0: ايه حلوة الروشة. اذا ما عم بتبخبخ والناس عم تمشي كتير حلو الجو. انتبهوا صباحة الروشة خطرة يا جماعة، هول اللي بصيروا يفزوا وينطوا عن صخور بيروحوا القلب من محله. عاملين تعازي اليوم بعد الظهر معين واخواته مشان خيون، ان شاء الله ان شاء الله اقدر كون، اذا لا بدي ارجع اعتذر من منجد ومن معين. مع انه منجد ما بيقصر صراحه ولا قصر معي،

0: صباح يميل وصباحه
1: صباحه
0: احنا جيرانك مزبوط بتعرفي احلى ضيعة بالاقليم.
1: اي حلوه مزبوط اكيد، وبيني وبينك كل الاقليم حلو، متعصبين لجمال الاقليم نحنا. الله يحمي هالخضار فوق الشجر الطبيعة، ولازم نحافظ عليها قد ما فينا.
2: إنه بيني وبيني كان لازم تشدي هودي اليومين، لأنه بتعرف كيف كانت الغبرة الصفرة مثل اللي الدنيا، وخاصة
1: صح في غبرة صفرة
2: الدنيا كلها صفرة، يعني كان لازم تشدي لساعة الزمان بس لتنظف.
1: بس ما بعرف إذا كبست بمرشعية وببعض المناطق فوق، الغبرة الصفرة بتقتل الدنيا هلأ هيدا الموسم وكل سنة بهيدا الوقت، بس ما بفتكر شتت لدرجة إنه رحت الغبرة، ما بفتكر. إن شاء الله هلا أهالي مرشعية بيجاوبونا إيه هيدا بيعملوا له ألف حساب كل سنة، تحلك الدنيا صراحة. جاي الشمس الحلوة، يلا بعد يومين

0: من وين ما كنتوا، من أي منطقة عم تسمعونا، ومن وين ما أنتوا بتنتموا لأي ضايعة ولأي بلدة لبنانية، منحبكن ومبسوطين برفقتكن، حتى اللي عم بتابعونا خارج لبنان كمان إن شاء الله نكون عم نقدر نلغي كل هالمسافات.
1: أنا تحتك بالضبط، طلع على الملكون بتشوفيني.
0: هاي شفتك
1: وخي عم يسمعنا، بس حبيت سلم عليه، هو بالسويد ودايما بيسمعك بالسيارة.
0: أوكي،
1: وحتى بعت له رقمك، إن شاء الله شي مرة بيشارك.
0: سمعنا صوتك. أوكي. شو اسمه؟ اكتب لي اسمه بليز قبل ما نختم، حتى نقول له يلا بدك تتشجع وتحكينا.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور،
2: يسعد صباحك. صباحك. أنا بدي خبرك قصة بدك تسمعيها للآخر.
0: ليه بقى مجبورة؟
2: أنا ست بيت بشرق صيدا.
0: إيه؟
2: كنا قليل ما ننزل على بيروت، بس ننزل على بيروت تدور الراديو تطلعي لنا أنت.
0: أوكي.
2: عجبتني طريقة حكيك وصوتك وجرأتك وموضوعيتك. كذا مرة اسمعيك.
0: أوكي.
2: هاي من أيام روني الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: قمت شو عملت؟ ما كان عندي راديو بالبيت، رحت اشتريت راديو حطيته بالمطبخ، وكل يوم بتابعك من 8 لل 11
0: خي.
2: أنا عم بعمل أكل،
0: طالعة ريحة الأكل لهون. لا فكرت شي قصة أنه ما لازم نسمعها، انقذت. قلت لي بيك تسمعيها للآخر، قلت أنا حدا بيك تسبيه. شكرا لك، مرسي لمحبتكن يا جماعة، كلكن ذوق. شلت اللونات نعيم، شو في؟ اسمه معتز بألمانيا. اوكي، اول مرة بيبعت لنا، شكرا لك.
3: Good morning ميراي.
0: شربول. اهلا اهلا
3: ميراي. نحن عنا هلا ببلش الشتوية بأول حزيران، بتروح حزيران وتموز وآب، هودي الشتوية، وعندكم ببلش الصيف ان شاء الله، بيجي صيف كله خير وبركه للجميع،
0: وعليكم شتوي تكون كلها خير وبركه. شكرا شربيل. يلا ان شاء الله ما حدا يلغي عرسه هالصيف. بونجور.
4: انا بسمعكم من هولندا، ونهار اللي ما بتكونوا فيه صبحيه بحس حالي عن جد ضايعه.
0: يلا ما الزيك.
4: يلا بونجورني.
0: اوعى تضيعونا، ممنوع ولا نحن نضيعكم. شكرا للرفقه الحلوه، مرسي للمعنويات العالية اللي بتعطونا إياها دايما، مرسي على الأغاني اللي بتجنن النعيم. بكرة الأربعاء، يوم ثلاثة دخلك، أنا ضايعة يوم الأربعاء. بكرة الخميس، شفتوا كيف عم تكرج الجمعة كارج؟ ما بصدق مظبوط. اليوم 20 الشهر. يلا لقاءنا بكرة بيتجدد، وصبحية حلوة مثل اليوم إن شاء الله تكون. باي باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: سيكا خسيتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: اوي اوي اوي
0: اوي انت حلوة اصلا
1: اوي اوي اوي
0: خلي عندك امل
2: ايه
0: امل في السجن عايز تبعد ابعد خلصانه يلا باي وجودك زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد
2: ايه سعيد مات
0: يا اخ

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة

0: نقطة. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا الكل ده مدفول يا بابا أنا بيجري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة مش عارف.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي.
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي.
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك. هدي
1: يا خيف، وتير وتعتير، وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية.
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر. هدي
1: يا خيي، شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي.

من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

下金明年。Delta.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

حسابك مش أحسابي عادوني كل أصحابي أحسابك مش أحسابي عادوني كل أصحابي طلبونا ما وجدونا حكمونا حكم غيابي طلبونا ما وجدونا

بغيابك كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه أحبابك كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه طلبوا نامة وشدونا

0: وحياتك.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكليتا بطفولي يا بابا أنا بيكري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
6: Ladies and gentlemen, are you ready? This is-

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 76 76 0 76.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد كارول سميحة طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: 3 PM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: صوت دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكل ده. بدفع لي يا بابا أنا بيكري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة.

زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بلا بقى.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس قوس العجبان ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: جديد. كارول سميحة طمني.
1: You on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: It's 4 p.m. on Radio Delta Lebanon,
3: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
5: قال من وين بيجي ستريس؟
6: بلشنا؟ هدي
5: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
6: طيب هدي
5: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
6: أنا معك هدي
5: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
6: شمسنا هدي
5: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
6: معي خبر هدي
5: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
7: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
8: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: Radio Delta. مش فاضي أنا الكل ده مطفق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: اف دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي انا الكليتا بدفع لي بابا انا بيكري من يروها ما تكلمنيش مش فرقة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: جديد كارول سميحة طمني.

0: news, music, information, and much more.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
10: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بونجور بونجور. اليوم الأربع 20 أيار، ساعة 4:41 انطلقنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذروت شعب الراديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، وأكيد راديو دلتا لبنان أبليكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصورة على الأبليكيشن اللي فيكم تنزلوها من جوجل بلاي أو أبل ستور، كمان فيكم من حالة براوزر على كان ديسكتوب لابتوب أو حتى التليفون، راديو دلتا دوت اف ام، وبتحضرونا صوت وصورة إذا عبالكم. بس تكونوا عارفين احنا هاد الشانل هي 24 ساعة دايما، لما ما بيكون في برامج بيكون عم تحضروا فيديو كليبس الأغاني اللي بيمروا على الدلتا، وبنفس الوقت بس تطلعوا البرامج بنصير قاعدين معنا جوا بقلب الاستوديو. فرح نزل هلا ستيتس للينك يلي عباله يحضرنا صوت وصورة، هيك بس بيتقص بيلاقي حاله صار وين قاعد معي بالاستوديو. مين عم بيلعب هون انت؟ مش انا من شو عم تلعب هون؟ شو فتح على حاله؟ يا رب دخلك اشفي. طيب على فكرة بدي اقول شغلة، في حدا محل ما بدي اقول مين الدرايفر تبعه، والله يعني حفظت الرقم، قلت بدي بصور بعمل، حاطت هيك مادد ايديه على الجيدون، حاطت التليفون هيك وبروح شمال يمين اتغندر يا حلوة. يعني هو معه فان هيك زغطور، مش معروف شو معروف هيدا لعبة او من غير شي بيلوح بالهوا، فعم بتهرب منه من هون بلحقك من هون، مش مشغول يعني عم بيحضر شي او عم بيعمل فيديو كول او عم بيحب مع صاحبته ما بعرف. بس يا جماعة، وفي هون وصلنا قبل اخر اشارة، مش وصل واحد عن جد ميشا حاطت هيك التليفون اللي شايفنا على الكاميرا، لحط التليفون عم بيسمع على البيض ماشي، وضوت اخضر ضوت اورانج، واحد وراه عم بزمر له، انسى تضحك، فهداك علق الزلمه يعني رجع كمان ورا الاشاره لانه مش متاثر، كمل عم يسمع الفويس تبعه. ارجوكم ما تزعجوني يعني، لانه اكيد طلع منه مالتي تاسك، لانه بس مسك التليفون صار ماشي على رواق يعني منيح ما وقف بنص الاوتوستراد. كيفكن اليوم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير، كل شيء تمام، اموركم تمام. بذكركم على الساعه 5 كمان اليوم رح يكون في عنا سيجمنت مع توفير ماكس يلي نهار الخميس على الساعة 5 الأوفيشال أوبنينج بجبيل، تحديدا بأردبون على الأوتوستراد على الساعة 5، بخبركم تفاصيل أكتر. واليوم كمان رح يكون في عنا أشخاص رح يربحوا من توفير ماكس فاوتشر، تفاصيل على الساعة 5. كمان اليوم بعد الساعة 5 رح تسمعوا غنية جديدة كتير حلوة بالقلب وفي القلب للعزيز عبدو، بجلو تحية وبدي سلم كمان على زياد كريمة، وإن شاء الله تكون أموركم تمام. حذروا، شو في مشكلة يا جماعة بالبلد هلا، في أزمة استجدت، إنه كل القطاعات متأسرة فعلا يعني، بس إنه اليوم وصلوا لمرحلة إنه صار في هيك مثل نق وفي طلب لما بعرف شو. في مقال كاتبينه إنه حتى سوق الدعارة في لبنان تراجع بسبب الأزمة والحرب، وحتى قال إنه يعني بطل في تغيرت، قال كمان الكواليتي اوف يعني الموظفين، انا حتى ما نقول شيء تاني. فالناس عم شو بيقولوا عم يشتكوا، اذا فتت بس لاقرا الكومنت رح اقول لكم انواع الكومنت. لا

0: في ناس في او رايقه ما عندها شغله وعامله انه في اوكي. انا فتت انا من الناس اللي فوت مرات بقرا الكومنت لاضحك، لان عن جد بيكون في ناس على الكومنت رهيبين. قال شو في حدا حاطط قال يخفضوا الاسعار بيشتغلوا بروميس بوعدكم. قال كمان قال اصلا ما في، لان هنا عم بيقولوا انه بطل عم بيكون في لبنانيات، مع احترامنا طبعا لكل الجنسيات لكل العالم، بس انه قال فحدا قال بطل في كله سافروا وصاروا على دبي عم يشتغلوا ريل استيت، مع انه انا ضد هيدي المقوله بس هيك كاتبين. فحدا بيقول قال في شباب قال انا بدي، صار كل واحد عم بيعرض خدماته. لا البلد العالم على فكره مش مرتاحه، يعني صاروا بينجروا قدام اي موضوع، وصار انه كلهم ايه اللي حق عليهم ليه بيغلوا الاسعار، يعني صار عم بيناقشوا على الكومنتس انه ايه طبيعه تتراجع الدعارة لانه في ازمه اقتصاديه، وهن ما عم بيحسوا مع العالم ما عم بيعملوا عروضات خذوا بقى. طيب يعني بس في انه حدا عم بيستوعب اللي انا عم بقوله، هذا مكتوب على فكره بعبر مواقع، ومواقع يعني عادي مش انه مواقع حدا على صفحته، مواقع لبنانيه. طيب انه بتتذكري ميشا لما اوتوستراد ادعاره في قبضه رجال الامن، ولما قررت انا اعمل الحلقه وكنا على الاوتوستراد وقلنا يا رب بدخلك، فمش انا هن بيحطوا مواضيع هيك قدامي. هلا مش هذا موضوعنا، بس انه الفكره كل شيء تراجع سوقه صح؟ مش عارف بعدين مش بطلع فينا انه مش عم بيحكينا انه شو خاصني، بس لا كل شيء تراجع سوق اليوم بالهذا، وهذا شيء طبيعي لانه الواحد اذا معه ليره بجرب انه ما يصرفها، لانه نحن يعني على الاكل طبعا هذا الشيء ما فينا نوقفه، لانه بقول تشوف كيف الامور. بس بدي اقول لكم شغله، نحن خلقنا وعشنا وعم نعيش، وبعد عمر طويل طويل طويل رح نودع من هالدنيا، وعادي اللي بينطر الوقت المميز او الوقت المضبوط ليستثمر او ليعمل اي شيء، فخلص في عندك بلان درسها صح وقول يا رب وهجوم، بعدين ما تسب اللي إذا صار شيء. يلا خلينا حكيت كتير أنا، خلينا نقلع ميشا. 7-6-7-6-0-0-7-6 هو رقمنا. بدي أقول صباح الخير أمريكا كندا برازيل كل الدول يلي هلأ بعدوا عندهم قبل الظهر، وبنفس الوقت بدي أقول يعطيكم ألف عافية اللي بعدهم بشغلهم أو هلأ راجعين. ميشا مقلع معي الحلقة، يعطيك ألف عافية. فادي كمان أنا اللي مرهجون طلعنا.
1: احنا اسسنا الفرح ولا حاجه غلبت
0: نظره ميشا، فكرت غني جديد عم تفاجئني بس لا بعرف بقى.

0: هل انا عم فكر يعني طبعا مين ما في لزوم انا اقول مين يعني في اجابات دغري بتعرفوا مين صاحبها. بتقول بونجور لنادر هلو مين بالاستوديو صح؟ انت بتكونوا معي بالاستوديو. انا عم فكر بلش ريل استيت بدبي. ليك بتصور ما حتى خلص صار في شو بيقولوا فائض من الموظفين يعني ما حتلاقي هلا تنطر جينيريشن جديده او موسم جديد. هلا خلص سكروا باب الانتساب يعني قدم ابلكيشن انت ومن شاء الله بيتواصلوا معك. قول يا رب بدل ما تفكر تستثمر ببلدنا هون وتيجي تقول مثلا بدنا نعمل شيء هون بلبنان بدك تروح على ريل استيت بدبي شو انك منك وطني. في ديك سامعيني قلت لي في غنيه وكمان قصص هيك او لا بعدن اوكي في على سوربريزات يعني اليوم كتير بالحلقه او مون ديو. بعتولي قال في بعتت لي ريموندا بدي سلم عليها ما بعرف اذا بلشت معنا على السمع او لا. اسمع بس تلاقيها لحظه.
1: عايش قلبي ذيق خلاني أحكي مع حالي عاتب حتى نجوم الليل.
0: هل حتى الصدمة صار ما فيها بركة؟ قبل كنت مثلا كون مصدوم شهر أو أكتر هلأ يعني بيجي الليل بنصدم بقوم الصبح ما كأنه في شيء. هل قدي صار بورينج حتى الصدمة مش عم تمشي مع الأشخاص؟ الواحد بينصدم بركة بتسد نفسه شوي بخفف قصص ما مش زابطة
1: يا بابا.
0: عضيت لساني شو يعني؟ شو يعني واحد عض لسانه؟ هيدا بتعني شيء أو لا؟ دي جيني كادو؟ تبعضوا بعد الله قال جيني كادو. مين قال لك هديك إذا حرعيت إيده أو شيء؟ تا يا جماعة أنا عضيت لساني أوكي أي عضيت لساني قال ميشا يعني جيني كادو. وعفت لي جيني كادو بس اعتذرت أنا هلأ اليوم ما عارف ليه ما لأنه أنا مني ما مش بعمل شيء بقابل شيء تاني والله نوع عن جد. هلأ بخبرك يمكن تقولي لي هابي رجع خده منفكر بالموضوع كله هيك بيكون جماعي. لا ايه ما هون اللامبو اصلا مش لو معك تجيبها حرام على السيارة على طرقاتنا يعني لكنه زفت وعملوا كل شيء. يلا خليني بدي اول شيء سلمان انت بعت لي امبارح فويسات سوري والله بعتذر انه ما عدت لحقت سمعته لانه فليت هون مأخر والحمد لله يعني امبارح شو هالليلة الحلوة كلها كل شيء مش سموس سموس هيك الامور كلها فايت بقى فايت قصدي حد بعضها ماشي مزبوط لا طلع الضوء بس نشكر الله. سهاد بونجور بونجور نسمع فويس من سهاد. القمر حلو لكنه عالي والذهب حلو لكنه غالي وانت احلى منهم لانك على بالي عم فكرت انا رخيص اوكي. لك يا عمي شو هالشعر الحلو هيدا اوكي نسمع.
2: بونسوار
0: بونسوار
2: جي سي با جي سي كوا اي يا بروبليم جي كوا
0: مينو هيدا
2: اي يا بروبليم افيك تو
0: بدك برومناد افيك موا. ما هو انا مش عامل برومناد مع نفسي بعدنا البرومناد والله عبالي هيك رود تريب برومناد كزدورة يعني حاطين لنا كزدورة مش هلا بدها تكزدر معي سهاد لو سمحتي حاطين لنا على رأي شو رأيك كزدورة يعني كزدورة فيرتشوال بين كونغو وراديو دلتا ستوديو. طيب لازم نعمل هذا الستوديو الفيرتشوال مش بيقعدوا معنا فيرتشوال بالهيك حلو افكار يلا

لا يا لا لا لا لا ما بدي شي بقى، انا ما عضيت لساني. دخيل اجريك الاء بونجور، حرام عليك تصدمي بهيك خبريه. خليني اعيش وهم الهديه تطلع لي الهيدي الحالي. دخيل الله لا بليز ارجوك كول سوري، يعني على الحمد لله ما في شوب فطيس فطيس. عن جد بيعني هيك يقض لسان يا حرق حظي؟ لا مش كادو، عم بقول الاء شفت شو كاتبه؟ بدي يطلع لي شو اسمه، بدي ايه شفت صغار، بدي يطلع لي الكولد سور يعني على بتعلك وقت الهاي. يا رب دخلك رب تنجينا. هلا حرام عليك، انا بحبك ولا ليه بتعملي فيني هيك؟ سلمان بونجورين 3 و4 و5. ايه بعرف، يلا والله على الساعة 6 اليوم. وانا رحت بيني وبينك تأخرت وما كان عليه، كان فاضي فعذرا يعني، انا ما بنشمل الحركات برد بس وحياتك. جورج شيحة بونجور. مين بكير اليوم؟ انت من بكير يوم 4 على 3، هلا اكيد بكون بعتها وراح. جورج شيحة اذا انت عم تسمعنا اعطيني ايد اصبع واحد وايد خمس اصابع، بعطيني هوت تو سيمبلز. يلا مش عم بيسمع خط الشر. جورج شيحة بدك تبعت لي سامب اب وخمسة عم جيفينج فايف. يلا 1 2 3 مش عم تسمع انه شو انا معك بكير من 4 على 3 وبروح مغروم عم بحضر العرس. حس خليني اسكت، لان حس رح يبخان ورح يبعث.

0: ميرا يونس بونسوار بونجور، ان شاء الله تكوني بخير امورك تمام. بتصور هيدا انتون اللي اشتقت له بعد لي فويس.
1: هاي برو كيفك تمام؟
0: لك انا مشتاق لك.
1: انت اشتقت لك.
0: طب انت ليه ما عم تحكيني بقى كل يوم يا انتوني؟ ليه؟ حق على بابا يا ابو انتوني، لازم تخلي عندك هيك يبعث لك ريزيرف انتوني. ان شاء الله تكون بخير يا انتوني انت والمدرسه ماشي حال. هلا في مدرسه او فرصه؟ في مدين فارسين جمعه الجاي، فكله اصلا اشتغل صيفيه. خلصت المدرسه؟ ايه والله خلصت المدرسه. شو حلو ايام عم تركض رزق الله.

بس بدي اقول هيدا هيك لانه شفت الفكره على راسي قبل ما تروح. لكل حدا بعده باول عمر عم يسمعنا وبالمدرسه هلا ومش مصدق كيف يخلص المدرسه ليروح على الجامعه ويصير يقعد بال ما بعرف شو بال يعني برا بالجامعه او يروح يظهر ورفقاته وهيك، رح تعمل هيك رح تتحمس ورح تيجي الجامعه، بس تخلص الجامعه تقول يا ربي دخيل الله لا لا شو هيدا، خلوني روح بقى بدي اشتغل واعمل مصاري وطلع مصاري وبدي اعيش وبلش سافر. رح تصير حتشتغل هتقول حتوصل بعدين لوقت رح يا حبيبي يا حبيبي بتقول رضا الله ايام المدرسه ولك رضا الله ايام البوتي شاردان. أه خبرتكم انا على الهواء ما بعرف ليه ماما ذكرتني من يومين انه انا انه كيف سكرت على المعلمه بالصف كنت بالجران جاردان أفلعت. ما عم بعرف شو معقولكم حسيت بس بتصدق مش انه بعدني بتذكر قلت لها المام بالصف هيك بتخيلت هلا براسي المشهد كيف طلعت بس كيف ليش وين ما بعرف ليش انه سكرت على الباب قلت لهم باي من الشباك ورحت على التواليت مو شاغب من اولته. فعيشوا كل لحظه ما تنطروا لانه عن جد اللي جاي كتير حلو يعني بس انه ما تبنوا امال عيشوا كل يوم بيومه. قلبي مش وحده شيخ الشباب يا هلا يا هلا يا هلا

0: Μου σνούνι, but you like it though. Αδελή
1: سهر عبالي جنو اطلع من حالي. يلا بعثت لي آلاء كانت على الانستغرام شفتهم امبارح هالشيء هذا مارك تشيبس مش لبنانية البراند انه كيف عم بيعملوا السافوار فيفر انه كيف انت بتقصكس التشيبس وكيف طلقت حبة التشيبس بالورقة الكلينكس يا عم التشيبس مالقصوا كله وعادوا ومغسلوا ايديكم صايرة السوشيال ميديا بمطرح مطارح شيء ما له طعمة شيء كتير عم بيكون مستفز وشيء انه يبان تفلسف على العالم لا اكتر ولا اقل

خبروني انه في بنوت زغطورة بتاخد العقل. اسم الله الله يحميها، اسمها لينا. وشو عم ترقص على كزدورة كانت معي لينا. يا لينا بونجور. لينا هي بنتها لا سوري مش لينا، ليانا، بعتذر ليانا سوري قبل ما اتبهدل، ليانا ليانا لانه مش لابسه عيناتي. فكانت عم ترقص على الغنيه بنتها لمزيانا اخته لرايان. واحذروا شو هلا حتعرفوا شو في اليوم. مين عيد ميلاده اليوم؟

0: راين صار عمره اليوم خمس سنين هيك مرق. راين يا راين هابي بيرثدي راين. راين يعني ابنة لميزيانا ولإلي, ابنهم لإلي وميزيانا, حفيدة لدولي وبطرس, وابن أختهم لجوانا وريتا الخوري, وابن بنت أختها لماجي من كندا كمان. ريان هابي بيرثدي يا حبيبي, may all your wishes come true, عبال المليار سنة يا رب. أكيد البابا والماما بعيدوك, تيتا وجده خالته وخالته ويعني وخالة الماما وكل اللي بحبوك بعيدوك وبقولوا لك إن شاء الله يعني. وأكيد ما منسى ليانا أختك اللي عم ترقص كانت من شوي, هي بتعيدك إن شاء الله يا رب بيكون عم يجيك هدويات حلوة, وإن شاء الله أكيد الأيام اللي جاية بتكون أحلى وبتعيد بظروف كتير أحلى من هيك. ريان I love you, happy birthday, عبال المليار سنة. وأنا رح أروح بريك وبرجع. It's the road show.
1: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon. The heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء, شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
9: غمضوا عيونكم, تخيلوا فنان عظيم أو بطل, وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
6: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. It's the road show.
1: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
10: توفير ماكس وصل عجبان, ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكثر ووفروا أكثر.

0: رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي وانا بتتواصلوا معي عبر ايميل اوفيشال على السوشيال ميديا رقمنا هو 7676076 واتساب مسج او فويس نوت. وصلنا للسيجمنت يلي بحكي فيه عن توفير ماكس. توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان وعم يفتح فرعه الثاني بجبال تحديدا ارطبون على الاوتوستراد باتجاه طرابلس وكمان الافتتاح ب 21 شهر. فاذا هالخميس من 10 الصبح رح يفتح ابوابه توفير ماكس بارطبون جبال تحديدا يعني على الاوتوستراد العام. وفيكم من الساعه 10 تروحوا تتسوقوا وعلى الساعه 5 رح يكون الافتتاح الرسمي فعليا الاوفيشال اوبننج. رح يكون في استعراضات وقصص مفاجآت وقصص لذيذه. ونهار بس 21 رح يكون في كاش باك كمان $5 لكل الاشخاص يلي رح يكونوا موجودين هناك. في شغلة كمان أنه كل يوم رح يكون في عنا على حسب أو شخصين أو ثلاثة كل يوم شيء رح يربحوا كمان فاوتشر ليروحوا يستفيدوا منه بتوفير ماكس تحديدا بس توفير ماكس أرطبون جبال. وكمان هي بتكون وان تايم يعني. بس شو يعني توفير ماكس؟ توفير ماكس بتكون مبارح بلشتوا تعرفوا. رح أذكركم اليوم هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان. يعني محل بتشتروا فيه كل ما تشتروا أكتر بتوفروا أكتر. هذا سلوغان يعني بتشتري أكتر بتوفر أكتر. وبنفس الوقت كمان السعر يلي عندهم إياه هو على مدار 365 يوم. السعر الأفضل والأرخص على مدار السنة كلها مش لفترة لكمية محدودة أو ليوم أو ليومين. أي يوم بتروحوا أي ساعة كل الأسعار هي نفسها بس تكون موجودة ما بتتغير على مدار السنة. عن جد شو حلو بتعرف إنه هيك خلاص أنت عندك لوقت السعر كل قد ما بدك وأمتين ما بدك بتروح وبتجيب. فإذن هيدا يلي بميز توفير ماكس إنه باي مور باي لس. هيدي هي كل القصة لأنه كل ما تشتري أكتر بتوفر أكتر. هيدا هو سلوغان لتوفير ماكس. فإذن شو بدي أسألكم سؤال؟ أنا بسألكم سؤال اليوم أو لا اللي بيجاوبوا شو بدكم بسألكم سؤال أو كل يلي جاوبوا اليوم على موضوع الحلقة تحديدا. لا رح أسأل سؤال. أي ساعة الافتتاح وين الافتتاح راح يكون؟ وين عم يفتح توفير ماكس؟ وأي ساعة الأوفيشال أوبنينج راح يكون؟ خبرونا تنشوف يعني التاريخ اللوكيشن والكمان الوقت. فإذا هم من 10 ل 8 بالليل بس الأوفيشال أوبنينج أي ساعة؟ بعتولي على 7676076 معكم 5 دقايق سريعا. وكل حدا هلأ بيكون هو باعت وكان باعت قبل واتساب بليز بس خلص هلأ المسابقة أو السؤال بترجعوا بتبعتوا نقطة كرمال لنسمع فويساتكم. فإذا لهلأ مظبوط هي كمان تزبط. نحن اليوم 20 الشهر صح؟ يعني عرفتوا عمتين هي. برافو يا شطورين. بلش في إجابات غلط. ليه والله؟ أنه ما أنا عم بخبركم كنت عم بهين بدي بليز مكتوب مع الاسم والعائلة مع الجواب. فأمتين عم يفتح توفير ماكس أبوابه أوفيشلي يعني الأوفيشل أوبنينج أي نهار أي ساعة وين؟ أي ساعة؟ وحدة؟ لا كثير قوي فادي بس في قوي منك بعد الاجابه انت اللي تربح القوي كثير وحده. اوكي فادي عم بغششكم اوعى تصدقوه. فاذا خلينا رح بفتح هلا سريعا الكل. فاذا توفير ماكس يلي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان. ليش هذا شيء مهم بلبنان؟ لان اول شيء هذا اول هايبر ديسكاونتر بلبنان. اول شيء السعر كمان بيكون جدا فير للبرايسنج لكل الاشخاص. كمان بتلاقوا عنده كل شيء انتم حاجاتكم اليوميه يعني اللي هن افري داي اسينشلز. والتوفير بيكبر يعني بتصير كل ما تشتروا اكثر بتوفروا اكثر. سو انتم قد ما بتزيدوا العدد قد ما بيكون توفيركم اكثر. كمان فاذا هو رح يفتح بارطبون جبال على الاوتوستراد. كانه غشيتكم انا شوي غششتكم هلا صح؟ هيدي شغله. فاذا توفير ماكس اول هايبر ديسكاونتر وشغله كتير مهمه واساسيه عن جد. انه الحلو انه ما لازم تركضوا لانه يي بركي خلص هذا السعر رخيص او بركي بطل فيه. لا هيدا السعر على مدار 365 يوم بيضل ما بيتغير. اليوم فاذا اللي بيميزه لتوفير ماكس انه هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان بيقدم طريقه جديده هي معتمده برا ولكن بلبنان اول مره نشهدها يلي هي اذا بتشتروا قطعه بتكون هي قطعه رخيصه. اذا بتشتروا رخيص بالقطعه بيكون أرخص بالعدد وكمان بيكون أرخص إذا أخذتوا كمية أكتر. فكل ما أنتوا تزيدوا كل ما عم بزيد ليفل إذا بدكم السعر الحلو يلي عم تاخدوه. ف 365 يوم بجبال الأوتوستراد العام، أنتوا طالعين على طرابلس بأرطبون نهار الخميس يعني بكرة ساعة 5 بطل في إجابات خلص. تنشوف إذا بعد حدا بيبعت، لأنه في كتير إجابات غلط. الأوفيشال أوبينينج هو بيفتح مظبوط بكرة 10 الصبح، بس حفل الافتتاح والاستعراضات وكله ولح تكون كل الميديا وهيك على الساعة 5 بعد الظهر، وفيكم تستفيدوا من $5 كمان $5 اللي هي كاش باك بس بكرة من العشرة الصبح. هيدي فيكم تستفيدوا منها، بس الأوفيشال أوبينينج رح يكون على الساعة 5، فجربوا روحوا وضلوا على الأوفيشال أوبينينج كرمال كمان تشوفوا، رح يكون في كتير قصص حلوة مبهرة رح تشوفوها. أما هلأ بس زويل بتصدقوا ولا زعلت منكم، في كتير إجابات غلط، في كتير ما بدي كرمال ما لا والله هلأ اللي عم بفتح أنا يلي واتسابات الفويسات مش مفروض يكونوا. يلا طيب خليني هلا اروح لعند فادي شوي كرمال افتح الواتسابات كلهم لانه كتير كتار وخبصت هون، وفادي عم يطلع علي مبهور. في عنا اليوم 3 اشخاص رح يربحوا، فلح قلكن عم بفتحهم هلا كلهم لاكد بليز يلي كان باعت فويس للهوا يرجع يبعت نقطه هلا كرمال، لانه انا عم فتح الواتسابات مشان ما يضيع الفويس تبعه. فادي سمعنا غنية هيك ثواني لنرجع، بدك تسحب هلأ أو بدك تسحب آخر الحلقة؟ شو بتفضل؟ سأل ميشا عزة هلأ أو آخر الحلقة يلا، لأنه يلا تنشوف. فإذن توفير ماكس هلأ يعني العد العكسي بلش بكرة على الساعة 10 الصبح بأرطبون على الجبال تحديدا على الأوتوستراد العام، ما بضيع أبدا يعني على الشارع العام من الساعة 10 الصبح. الأوفيشال أوبينينج بكرة على الساعة 5، كونوا كتار روحوا استفيدوا لأنه تجربة التسوق اللي هتعيشوها هي جديدة ما في منها بلبنان، أول مرة رح تعيشوا. هو كانت صارت قبل بكاسكادا مول بالبقاع، بس هالمرة هون أول مرة بجبال، هو تاني فرع على أمل أنه الإكسبانشن تكون أكتر وأكتر بعد. فإذا على الساعة 5 الأوفيشال أوبينينج، فما تنسوا بكرة عندكم كمان $5 كاش باك بتربحوا بس بكرة، فروحوا تعرفوا، ويلي بيروح يصور ويبعت لي هيك لأنه ما بعرف إذا أنا رح ألحقكم لأنه حنكون على الهواء، فأو فيكم بركي بتخبرونا من هنيك بتنقلولنا الأجواء. فإذا توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، بآخر الحلقة رح نعرف مين هن ثلاث أشخاص اللي ربحوا. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

0: بس ليش توحد يحكي رجعت بعتوا لي نقطه عم برجع فوت على كل واحد هلا لاكد انه في فويس او لا عن جد تسمعوا الكلمه ليش توحد يحكي وتقلي مش رح انساكي يلا خطيره ميشا بس تنبش قصص جديده قويه مدامتك
1: اوبس كيف مولانا انت
0: لا مرتك مش انت

بس تعرفوا لازم تدرسوا أكتر أحسن. زعلتوني منكم يعني كتير في إجابات لأنه ما بكون تركزوا. واحد بتسأل بيلعب على الكلام. الأوفيشال أوبنينج ساعة 5 فمعظمهم قليلين 10-11 10-11 في 5 بعد الظهر بس أقل شيء. تفاجأت صراحة مصدوم فيكم. إن شاء الله تكون علقت هلأ في عندكم الفكرة. 5 بعد الظهر الأوفيشال أوبنينج 10 الصبح بكرة. يلا بس مش غلط الواحد ما مش بقوله يجاوب غلط بيتعلم بعدين بيصير يدرس أكتر بيمشي الحال. المشوار طويل مع بعض.

0: سلم على صديقي هشام درغام يلي عم بيبعث لي وانا هلا على الهوا. هي شو بخلص على الساعة 6 قول يا رب فالله يسر. بس قل لي هيك اعطيني معطيات معنويات طمني، ما في غير هالفويسات بيوصلوا منه. يا نسيمي يلا خلينا نكمل. ديما فادي بعد شوي رح نسمع، بدنا نعيد حدا بنحبها كتير، بس انه هي منا هلا يعني، هي كان عيدها التنين قطع بس عم تسمعنا. خليكي معنا اوعى تفلي، ما رح اقول لكم انتم بعدين بتحذروا. مارو بونجور بونجور. انا بوس؟ لا دخيلك ما بحب بوس، ما انا. هاي الي فادي ميشا وكل المستمعين. هلا بدنا، هلا بدنا نعرف شو مع مين، ما بعرف مين يعني، صبي او بنت. لحظه تشوف مين الصبي.
1: يلا بنت،
2: يلا 1 2
0: بس مين مارو؟ شو طلع؟ شو طلع؟ شو بنت او صبي؟ ما فهمنا يا وليد، بس الله فسر لي شوي شو بعت لي، انا ما فهمت شيء. بنتك شو طلع؟ بس ما عرفت مين ربح، صبي او بنت. شكلك انت مش عارف. ايوه يعني بتطلع اسم الله مثل امها. بنوت الله يعني خلصها بالسلامة. بس لأنه بس شو على فكرة ما عرف عمري فهمتوا هالكونسبت، كان لازم يطير زهر أو لا؟ هلأ عندك الجندر ريفيل، بكرة عندك بيبي شاور، بكرة عندك تخرج من الجاردوري، تخرج من المدرسة، تخرج من الجامعة، تخرج زواج. يا ويل الحياة عن جد صايرة عبارة عن كلها احتفالات احتفالات، واحد ما بيلحق. ما شفت الزهر صراحة لأنه عند على صغير فتحته. شفت عم يخبط راسه وليد، كله هيدا هيك شو هيك كله عم بيخلقوا لنا قصص وعن جد واخبار لنفرح بس بمصاري، ونحن بنحب نعمل هيك اللبنانية يعني، بنحب نعيش.

0: الله يرحم ايام ما كانت حركات النسوان بتطلع من النسوان بس. شوفي هلا فلك انا بقريها كمان, شوفي فتحت علينا الناس اتطورت صاروا يزعلوك ويزعلوا منك. اكيد طبعا هيدا هيك اكشن يعني, ضربني بكى وبكى سبقني واشتكى. شو بدي خبرك لخبرك, خليني روح لعند دولي دودو الخوري.
1: مرسي كتير إلي حبك أدفو مرسي على دسني على الراديو.
0: وانا اي لاف يو كثير, اي لاف يو كثير يا راين عبال المليار سنه, صاروا 5 سنين اسم الله عليك. امبارح كنت هيك بعدك خلقان وانبسطنا فيك وقلنا لك ويلكم تو ذا لايف وهالقصص. يلا عبال ما نفرح فيك بشهاداتك ونفرح منك كمان. كون اكيد بكره احلى, رح تشرق شمس العيد ونعيش ايام حلوه والله بوعدك, بس ما تسالنا اي ساعه. ديما بعدك معنا على السمع او لا؟ اذا ارفع ايدك يلا. شفتوا انه جورجيحة ما كان معنا, ما رد علي ابدا, بعت لي واختفى, عمل الدوفوار امن حاله. يس فادي لو سمحت فينا قبل ما اروح بريك مثل الليل في قمر اول جديد التاني اللي عم تحطها اللي بدك اياه. لا قال قبل بريك فاجأتك مو؟ حب هيك فاجأك انا. خلي اسمع بهالوقت, في بلحق اسمع فويس او لا؟ بس ما ما في فويس ريمون دبيت ام بلا فايت فويس ريمون رح يلا.
2: ايدي هاي للجميع, عليكم يا جماعه وينكم مختيين ما عم تبعتوا فويس؟
0: شفتي مش معقول مش معقول,
2: ان شاء الله كلكم منيح. ما بعرف شو التوبيك بس ايدي بدي اقول لك انه اليوم انا طلعت على الباتيمان تبول توفير لانه انا على بالي يعني بشوفه انا رايحه انا وجاي اسم الله كثير حلو مرتب, و بعد اكيد يعني ناطرين الاوبننج لنجربه. نحن عندنا كثير تشويسز بجبال صراحه بمنطقه جبال كسوبر ماركتس, بس ضروري ضروري اكيد نكون عم نجرب توفير يعني.
0: شو
2: رح تروح انت لهونيك؟
0: بكره بقى يمكن بعد الحلقه مش اكيد, فاذا رحت كل الجبال حخبروني يعني, بس ماني عارف بعد. بلا اسئله صعبه هلا, انا مش عارف اليوم كيف بدي اخلص هالنهار بعده من امبارح مكمل مستكمل لليوم. ف ماشي حاله. هيدي كانت ريموندا, شفتوا شو خلوقه وشو جانتي وشو هيك بالفويس تبعها قد ايه هاللقي بالحديث. والله احرجتم تواضع يا ريموندا. شو يا فادي
3: مثل الليلة
0: هي مثل التنين مش مثل الليلة, بس ماشي الحال يومين تنين تلاتة اليوم الأربعة بتمرق
3: عيد ميلاده للقمر بيساوي كل الدنيا.
0: على فكرة ميشيلا عم تسمع, الأهلا وسهلا فينا كلنا يا عم ميشيلا, نايمة يمكن اليوم هنيك أساسا مش هتروح على البيت. يعطيكم ألف عافية أنتكم حوراء وكل التيم. بس هلأ في عنا هابي بيرثدي بدول أكس جارتنا يلي قد ما بعدت وإذا بطلت وبعدها جارتنا أو لا بضل كلها رقة, واليوم عيد ميلادها لديما. يا ديما إن شاء الله يا رب بتحقق كل شيء عبالك تعمليه وبتضلك من نجاح لنجاح وبتعيش الحياة اللي بتلبق لك, والله يخلي لك بنوتك وتفرحي فيها وهيك تشوفي حالك فيها مثل ما هي بتشوف حالها فيك. كل عائلتك بعيدوك كلهم, وانا اكيد انه في نسيت بس خيك اللي تعرفت عليه اكيد كلهم عائلتك كلهم, وبعرف خيك اكيد امير قد انت بتحبيه اكيد بعيدك كمان. وكلنا براديو دلتا من ميشا لفادي لا ولو ميشا عيب ركضت ميشا من هيك عم تقلي انا, فانا عارف اكيد كلنا هون مشتاقين لك ومنحبك وان شاء الله منشوفك قريبا يا رب. ديما هابي بيرثدي عبال المليار سنه, بريك وبرجع.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلفوشي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا هدي.
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي.
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
7: انا معك هدي
6: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
10: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
8: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
11: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. It's the road show.
12: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

شو في بس مين عم يغني فادي؟ بعرفه ذا جديد ذا لايف كونسرت، بس في سحر بصوتهم غريب. انا من دون دف برقص كيف لكن هلا

0: بس هو بس هلا الكلمه اللي عم بيقولها عم بيولع الدنيا عم هيك عم بيعمل ابيانس كل ولا على انطفى مزبوط بعد الاسمه فلامينغو ولا لا اسبانيول هابلا اسبانيول سينيور البركه لانه نزلت في غنية كتير حلوة اسمها قولي قولي نزلت هون
1: ليالينا
0: بعد نسمعها بعد البريك لتلك يلا خليني اكمل اسمع الفويسات بدي سلم على زوز بونجور يلا
2: هاي إيدي كيفك كيف شو الأخبار كله تمام أنا ربول ليك بدي أسألك سؤال أنت بتعرف هيدي الغدية كيفك أبورة هاي قلبي
0: شو؟ لحظة أول شي أنت مجرب ليش؟ سلامة قلبك جوز شو سأل ابنك؟ سمعت أنا صح؟ ألف ميم بي واو اسمع لا ما بحس خلينا نرجع عيد الفويس لحظة
2: أنا ربول ليك بدي أسألك سؤال أنت بتعرف هيدي الغدية كيفك أبورة هاي قلبي
0: كيفك أمورة؟ أو في حرب أنا عم بشلته في حرب في بي أو ما في بي بالكلمة في بي؟ ميشا غبع قلبه هون وفادي عم بيضحك وعم بيشرب بيلعب القهوة وأنا مش فاهم شو يا زوز الحقني زوز في غنية أصلا فيها بي لا أكيد مش غنية بلا البي مش معقول إلا إذا كانوا غنوها يا سال ولا شو اسمه هيدي يلا ينام يلا ينام لتبح له طير الحمام مش عارف صراحة ضيعني يا زوز رد علي ما فهمت شو هي الغنية ما فيك تعمل فيني هيك روح عند وليد يلا مع انه عامل
3: جديد
0: بونسوارين
3: كيف صحة
0: بومبا
3: والله عم بسمعك وحكيت هلا قبل بثواني عن الاستفزاز استفزك تشيبس وما تشيبس بتعرف اخر فترة شو عم يستفزني انا
0: شو لا مش تشيبس ما استفزني انا
3: على انا مع كل شيء اسمه ثقافة وتطور وسوشيال ميديا وثقافات كثيرة وكذا لغة واحد يعرف
0: حاسس
3: صاير عم يستفزني موضوع واحد بيعرف له ثلاث كلمات بالانجليزي بيطلع بيعمل مقابلة كل المقابلة هو بلبنان عايش يعني
0: Why?
3: الشعب اللبناني عم بيسمع
0: Why speak like this? Why?
3: كل الشعب اللبناني بيفهم انجليزي وفرنساوي
0: لا مش كله
3: واسبانيول
0: مش كله
3: بس يا خيي طيب انا اذا انا امبارح كنت طالع على الطريق ومعي زلمي ختيار بالسياره شو نعم. ختيار يعني 70 سنه
0: شاب خيي بعد اول عمره
3: مدرسي يا خيي مصيبته انه ما بيعرف انجليزي وكان في حدا عم يحكي دعايه ويحكي ويحكي ويحكي ثلاث ارباع حكي بالانجليزي عملت انا مترجم اخر شيء على شوي طيب هالزلمه اللي عم يحكي ما في يحكي بالعربي يا خيي انه المرحبا ما في اقولها
0: بس لحظه انت وين كنت
3: عم لبناني مصطفى
0: كان بالسياره صح
3: نحكي لغتنا
0: مش معقل اذاعه يعني
3: هالايام هيدا الاستفزاز يعني الخوري عشوائي صار بده يقدس لنا بالانجليزي يا للوس حل لي اياها يا
0: لولا حل لك يا اول شيء كنت مع مسيو بالسياره وعم تسمعوا حدا وين على الراديو نحن ما عندنا حدا يحكي انجليزي بالليل وهيك يا خاين انا تركت الموضوع كله ولقطته على هيدا اذا صح فهمت انا ما بعرف هلا فادي هز براسه بس مش يعني انه هيك المقصد ليك هلا في اصلا ما بعرف ليه خيي نحن هاي كيفك سفا ما معروف في اللبناني وبعدين شوف لك حدا ما بي بس يكون عم بقدم على السيفي هلا بطلوا يذكروا يعني مثلا فرنسي انجليزي عربي ثلاث لغات فلوينت فلوينت فلوينت يعني في منهم ما بكونوا عارفين شو يعني كلمه فلوينت بحطوها انه خلص اعلى رتبه مثل ما بيقولوا فما بعرف انا يعني مثل ما بيقولوا مرات تقطع قصص وهيك كلمات بس انه خلص واحد يحكي يعني مش مضطر انه يقعد التاني يعمل ترجمان او حتى مش مضطر هو يكون عم بيحكي وعم بيحط حاله بمواقف يعني لا انا وين سمعت امبارح الشغله شيء كتير لا في كلمات بيطلعوا باعلانات معك على السوشيال ميديا كمان لا شيء ببكي ليه طب واي انا بقول له واي يا خيي واي يو سبيك لايك ذس يو نوت جود لايك ذس سبيك لبنان شكرا

0: زهقانة قوي، رح اروح لعند علي الورد. يلا
1: إلي الورد.
0: اهلا.
1: ضد الحرارة والبرد.
0: اي برد، ما حدا اسمه
1: إلي الورد.
0: شو كنت عم بتلنش بالاول؟
1: ضد الحرارة والبرد. ليك إلي.
0: نعم.
1: بتعرف شو بحب؟ يعني انت كتير بحبك وبحترمك وانت بتعرف هالشي.
0: نعم. بس
1: ورب الكعبة نبرة صوتك. شوف انت بالدعاية عن جد الله يحميك. صوتك عم فيك تستخدمه كيف ما بدك. شفت هذيك المرة قربت كتير كتير قربت لعبد المجيد. عبد المجيد مجذوب بالكلام الحب. اسمع صوتك بالدعاية انت مع احلى. هلا الدعاية عم تعملها لماكس. كتير كتير كتير صوتك حلو. كتير صوتك حلو وأدائك حلو.
0: أحرجتهم
1: طوابع. وبالأغاني صوتك حلو. لا بروفيشنال أنت مسيو، أنت بروفيشنال.
0: شو حسيت علي حبيبي؟ أنا بعرف أنت بتحبني كتير، بس أنه على فكرة بعد في بالمقابلة اللي بكرة لازم نزل اللينك، بس بعد أنا ما فضيت أني أصقص وأعمل في لعبة، كانت أنه بدون ياني أحكي كل شيء بصوت المذيع، يعني بهذا الصوت انه انت كتير حلوة غبية يا حبيبتي او شيء هالستيل هيك. فكمان رح نزلها بتشوفها بتحكي عن هذا الشيء يلي صوت الاعلانات. اذا بنقول علي طمني العيلة بخير، الشغل تمام، كيف الاجواء بالمنطقة؟ عم ترجع هيك شوية تتحرك الامور؟ خبرني رجعت على البيت بعدك هنيك؟ لا انت فلت مزبوط، ما حترجع قلتنا انه ما زعلت لانه فلت، بس الحركة بمحيط العمل كله تمام الحمد لله يا رب. نشكر الله، هيدا اهم شيء. نروح عند روزيت. يلا
2: بونسوار فادي، بونسوار للجميع. انا ما راح ابعث لك نقطه لانه هلا بعثت لك فويس قبل ما كنت بعثت لك.
0: ايوه.
2: وانت اذا عديت لسانك هذا بكون مشتهي شيء ولازم تاكله.
0: اي
2: لازم تجيبه وتاكله اذا مشتهي شيء.
0: يا مشحر يا علي،
2: هيك بيقولوا. انا
0: يا مشحر يا علي.
2: وكمان الهديه كمان ما بعرف انا، بس انا سامع
0: والله اذا اجاني الهديه لخبركم
2: شيء شخص ومش اكله لازم يجيبوا ياكل.
0: حلو، مش تهي شيء ومش اكله ولازم ياكل. الله يوفق على هالفويس.
2: سمعت انه في توبيك بعيد انا هذا الصبي اللي عمره 5 سنين ان شاء الله عقبال
0: راين. وديما كمان
2: هابي بيرثداي
0: اكس جارتنا الكلام.
2: ما انتبهت على اسمه يعني
0: راين. راين وفي ديما كمان.
2: بونسواري.
0: بونسواري لأحلى روزيت بالكون. ذكرتوني أعمل شغلة. روزيت شكرا شكرا لأليك. بس لا والله ما اليوم أصلا عن جد هلأشيله المزح، ما كان عندي وقت فكر أني أشتهي شيء ولا أكل ولا غير أكل. هالقد كان نهار شو بدي أقلكم هيك طرق طرق طرق طرق هيك. فيلا الحمد لله على كل شيء. لح نروح هلأ هالغنية بعدين بريك. فهدي صارت إلا تلت صح أو نص هيدي. ايه وبعدها شو هتحط لي؟ قولي قولي دغري بعد البريك. ايه يا رب روس عليها. انا برجع بعد البريك.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبان، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس

0: قطان ما بينطر.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا. هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو.
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
11: It's the road show. The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: وأربع من قلت
1: أثبت تنم
2: ما فهم شي منه بس كتير حلو ما فهم شي بس تعقد

انا فكرتها تركي طلعت كردش. شوفي ما في تحدي صرنا يلا. قولي ما تقولي قولي حاجة قولي بس تعقد الميوزك تراك اليومين بس بسمعها.

0: ركزوا على الموسيقى مش عم نفهم الحكي بس هيك صوت بحت صوتهم كيفك هل ها يعني
1: يا لطيف
0: اليوم الاغاني شابوه ولا غلطة اليوم ولا غلطة بعين على الخصم حصص بحالنا بالعين كله فيهم هيك ايه عرفت فيها كلهم فيهم افكتس فوكلز

0: عم بدقش الباب لانه في يمكن ضيفه صباح ما وصل. هاي اسمع هيثم.
1: يسعد لي.
0: اهلا وسهلا.
1: هلا انا فتحت الراديو سمعت ربح وما ربح ثلاث اشخاص مش فهمان شيء. انا شوفي
0: يعني ما هي مشكله انه مش فهمان. لا ما كنت امبارح معنا على السمع كمان, هذا بدل انه انت امبارح ما كنت على السمع ولا قبل امبارح كنت على السمع وبيعمل لك عقوبه بس مسامح. في بلشنا توفير ماكس اللي بكره رح يفتح هلا كان في سؤال وقطع يعني بس باقيين لوقت طويل. بكره الافتتاح الساعه 5 بعد الظهر بارتبون توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان على الاوتوستراد. فكنا بالسيجمنت اللي عم نحكي عنه باخر الحلقه في ثلاث اشخاص من يلي جاوبوا جواب صح كان اي ساعه الاوفيشال اوبننج 5 هو بيفتح على 10 الصبح بكره بس الاوفيشال اوبننج على الساعه 5. فهيدي القصه وما فيها وكل يوم رح يكون في عنا ربح. فيلا الايام جايه لاسمع فويس من يوسف. مشتاق لك يا يوسف.
2: انا بعدني بناطر الموعد اللي نعمل قعده. انا صرت فاضي من هلا ورايح من 5 وطلع صرت فاضي.
0: تعرف هلا انه الحمد لله صار في واحد منا فاضي على امل يفضى الثاني قبل ما ينشغل الاول. فلا يلا والله لازم نظبطها صدقني يعني ماكسيموم ست عم بستقبل زيارات بالاذاعه انا لان بكون قضيها شغل شغل فعادي. حلو الواحد بكون عم بيشتغل وعم يستقبل بنفس الوقت. لا شوف هالفادي الاغاني اليوم شو بحبها دوس سيدارم شوي شوي يعني. لا

Yalla, let's go. هي كانت نازلة جديد بال 2017 اول ما بلشت صح؟ هيك شيء تقريبا اول ما جيت على لبنان انا. فيا ويلي شو بتعقد هالتراك دوس هدارة

0: يلا خليني اسمع بعد الفويس هيد.
1: اللي انا بعت لك فويس قبل.
2: حلو
1: ان شاء الله تسمعه.
0: سمعته ولا في فويس هيدا؟ سوري ما شفته. يلا
1: إلي.
0: نعم
1: بونجور.
0: بونجور.
1: والله مشتاق لك كثير.
0: انا كمان والله ما كنت منتبه له. هذا سوري جنن.
1: بدي بس اقول لك انه اليوم عيد ميلاد مرتي وبنتي وبدي عيدهم، واكيد يعني معايده منك بكون من احلى معايده.
0: يلا اعطيني خمس دقايق بتكون اهو. مسيو شقلوب عنا بالاستوديو. يا مسيو شقلوب هلا مشهور على التلفزيون، نحن اجى سلم علينا. تشوفوه على الدعايات يعني ما شاء الله عليك. وسيم صبرا بونجور، نورت الاستوديو، مشتاق لك انا. يلا رجع لك جايك بعد شي وقت. بس يوسف اعطيني خمس دقايق بس، عم بكتب لك شي بس ذكرني باسم مدامتك، ما تزعلش من

اللي بيخلقوا اليوم شو برجهم بيكونوا؟ كتير في اليوم عيد ميلاد اليوم أي برج؟ احنا هلأ شهر أيار شو برجهم؟ حلو انه اثنيناتهم يعني مدامته وبنته بنفس النهار. ميشا اليوم شو بيكون برجه اللي بيخلق اليوم؟

حدا قال لي الثور، حدا قال لي الجوزاء، مين شلح تحصن شو بين الاثنين؟ فيا هيك خلص مش مهم، ما تعذبوا حالكم. وليد قال لي الثور ونادر قال لي الجوزاء. بدي اقول هابي بيرثدي عبالي المليار سنه يا رب، وان شاء الله بتعيدوا العمر كله، يعني شو بدي اقول لك، مريم تفرح من بنوتك ايا ماريا، وايا ماريا الله يخلي لك يور مام، ويوسف الله يخلي لك مدامتك وبنتك، وتضلوا مع هالعيله الحلوه المجموعه ان شاء الله هيك بنعيد كلنا بظروف احسن. ايا ماريا ان شاء الله بنشوفك هيك عروس بشهاداتك وبعدين بيفرحوا فيك، وكمان الله يخلي لك اياها لمريم، وانت الله كمان هيك خليك فوق راس عائلتك وتكوني بهالحياه كمان عم تعمل قصص عبالك تعمليها، وتشوفي عائلتك هيك ناجحين كلكم مع بعض. واهم شغله الترابط العائلي هو ياتي اولا بهالايام، لانه كتير عم نخسره، فالله يخليكم مجموعين هالعيله الحلوه يا رب. فاذا مريم يعني الماما، وايا ماريا اللي هي بنته ليوسف حرب، عقبال المليار سنه هابي بيرث داي. واليوم برج الثور، بكره الجوزاء، فاليوم اني من برج الثور.

0: او ماي جاد عم بتقول سوري نادر ليه اجى ام كامل فوق راسك ليش شو في شو عم تعمل حضرتك تا وصلت شو شو مشاريعك مرحبا ريس شو الاخبار ماشي الحال كله تمام هيدي كتير بحبها باي ذا واي هيدي الجمله بالطريقه اللي بتنقال بسرعه ديليتد مسج كرمال ما اتبهدل ما انت خلص حتتبهدل حتتبهدل نادر حبيبي لو شو ما صار تعودوا يسمعوك انا بترجم لها الله خير شي حبيبي ما بديهم يسمعوني ولا بديك تترجم لهم ولا بدي لا يعرفوني ولا اعرفهم الله يرضى على شبابك شكرا ميرسي اللي فيني مكفيني ف جايين اي ما احنا انترناسيونال بعدين عرفت كيف متخطين لحدود فيهم قال لهم مش ضروري فيهم على الابليكيشن على الويب سايت مش ضروري على الموجه يعني او مثلك بحب يكونوا عم يسمعوا لايف ريل تايم يعني طيب خليني سهاد بعتت لي ميرسي ميرسي يا سهاد ميرسي على الخرز الزرقاء كمان العين شكرا خلي لك عائلتك ديما بتقلك ميشا ثانك يو ثانك يو انا بحبكم كتير وميشا بعتت بس ميشا اخذت بوسات منها لديما اوكي ماشي الحال سيدة الأولى كولاد بونجور وعلى فكرة ما شو بيقولوا ما في من بعد اللي شو بيقولوا كب الأرنبية اللي من شو بيقولوا من عندك يعني من الأشخاص اللي بتطب نسيت المدام اللي بتطبخها علقت أنا اليوم أكلت كبة أرنبية صراحة ما بتشبه شيء للكبة الأرنبية مش مهرقة من حدها ف هالي بونجور شو يعني هيدي الغنية ما بعرف الغنية والله هالي بتقول هابي بيرثدي لديما رانيا كي فويس يلا بعد سمعنا خمس دقايق
1: بونجور مش بس على اللي بحب صوتك قلت انا مغرومة بصوتك
0: يا لطيف ماي جاد
1: موديلك
0: هيدي كانت رانيا كي اي لاف يو اكيد نيكول يلا رح نسمع يلا
2: هاي الي سافا حرام ظلمته للسبت اغنية سان لوفان لازم له اعتذار علني لازم دلك تعيد رقم الإذاعة لأنه اللي جديد عم بيسمعوا ما بيعرفوا رقمك سو أنا فتت أنا وسيقة على فيسبوك وعلى إنستا وممكن تلاقي الرقم تفت على إنستا بواحدة من الهايلايتس لقيت الرقم تشارك معك
0: يا عم
2: كله لما قهرت على السابق
0: بس على فكرة
2: بس نيكي معروفة وحلوة كتير اسمعوها
0: يلا رح نسمع أكيد عنا إياها رح نسمعها بس أنا ما فهمت بدول شغلة نيكول أنت ليه مش مسايف الرقم أنا مسايف رقمك وبيعدتي لنا ومش من زمان ومضيع الرقم يا نيكول يا نيكول وحاكين كمان كذا مرة من وقت مش أول مرة بتواصلي معنا بنوفمبر 2025 كانت أول مرة رح نشوف قولوا قال عنا كله موثق هون فشكلك مش مسايف الرقم الله يسامحك روحي الله يسامحك ثانك يو سو ماتش فينا لا نسمع بليز فادي الغنية لحية شفت قد عندك عنا إياها نحن أكيد هاي فوهبي وسان لوفان بس أنا اللي أنا أخذت على سؤالي فأنه لا واثنيناتهم بحبهم يعني فسقط سهوا ونيكول بس حبيت أنه عن جد نيكول I loved الإفار اللي عملتيه أنه لأتوضح الصورة عن جد Thank you so much It means a lot والله لا يشايفت بتحطيه بند على الجميع كل يوم هتتذكريه على الأربعة ونص Thank you نيكول يلا لح نسمع هلأ بعد هيدي الغنية عرفت على الغنية اللي بيكونوا قاعدين وإيه إيه فعرفتها بس أنا ما كنت مش يعني اليوم عذروني يلا

0: لا عم تذكر الموقف عم تخيل نيكول انه بدها تركض. لا هي اللي عم تفهم غلط عم بضحك على الفكره عم تخيل المشهد سينا لبراسي. Thank you for the effort لنيكول لأنه يعني مثل ما بقوله وضحتي النقطة. Thank you so much. على أمل سنسمع صوتك أكتر وأكتر بالبرنامج. بعد في كم فوز اسمعهم سريعا قبل ما نقول مين يلي ربح اليوم. و أوكي كمان سلمان بعت لي كله بعت له أنا بس كنت عم برقص ما كنت فاضي شوف اللي هيتغي اسمع عمرو. هذه الموسيقى يعلق فيه.
1: كيفكم اليوم؟ ناح؟
0: الحمد لله.
1: ولا شو يا ميشا متطوري صرت تحطينا أهيني بالاي آي كتير منيح هنحط لنا قصص جديدة.
0: لحظة لحظة لحظة لحظة بابا شو يعني أغاني بالاي آي؟ شو لا ميشا ما عنده شغل غير تعمل اي آي؟ هذا كونسرت لايف معمول جيبة طرقة مهدي لميشا. والله ميشا يعني شو لما تكون عم تسمعك لأنه حتغضب عليك أكيد. مش اي آي هذا لايف كونسرت معمول فنانين مش لبنانية وهن عم بيغنوا. تخيل نكمل لنشوف
1: بالبرنامج. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك
1: كمان بديش انسى.
0: يا حبيبي انا هذه. انا طلعت برا ما خلص
1: وفي شيء حلو بالاي اي يعني عملنا موسيقى حلوه
0: عامر حبيبي. مش بالاي اي يا بابا يا عيوني يا تسلم لي يروحوا في ناس عم بيعملوا بس هول سمعتهم هني كونسرت موجودين معمولين ناس عم بيغنوا لايف فنانين مش لبنانيه اسمها فلامينجو مش اي اي يا بابا. هو لا ما قرر انه اي اي وحكم عم بيقول لها مبروك برافو يعني الشهاده علقت هون ميشا. لا انت شو خاصنا انا انت اللي جبتيهم ميشا. هاي الشهاده من عمر لك اقتضى التوضيح. خليني اسمع علي من صيدا.
2: لالوس يسعد مساك كيفكم وكيف
0: اهلا يعني. اهلا
2: وغيرك من الاخر صوتك راحه نفسيه
0: حبيب القلب.
2: كان بعيد المشوار بفكر مالك
0: مهما يكون بعيد المشوار بهون ولا في حدا عم بيصور بس ما راح افضحه خليها عم بنزل ستوري لضل هيك شوي في الايماج بتعرفه يعني. وسيم صبرا انا مشتاق لك كثير يلا دقايق نكون معك. اهلا وسهلا فيك نورتنا باستوديوهات راديو دلتا. بيعرفوا انك شقلوب او لا؟ بيعرفوا اسمك الفني شقلوب. يلا عمر مش الحال حبيبي. فادي رح اروح لعندك دقيقتين وعيد بليز لميشا كرمال نشوف مين يلي كمان بعيد ديما عقبال المية ان شاء الله. وكمان هابي بيرثدي لك يا ديما. ميشا جاهزة انت؟ فادي لو سمحت انت فادي خليك هون انا مع ميشا وانت لو سمحت بس علينا الغنية من عندك يلا.

قررت حضرة المستشارة انه اليوم اثنين بكرة ثلاثة. اوكي بعتذر. اثنين تفضل اول حدا. يلا اوكي وقفة عندك تمشين. لا انا بس لو وقفة عندك يعني انتي ميدة انا فوت شوف الرقم. اوكي اوكي يلا مشى.

0: فإذن بدي أقول مبروك لكريستي رقم بيخلص ب 308، كمان بدي أقول مبروك لريموندا رقم بيخلص ب 846. بعد الفاوتشر هي من عند توفير ماكس اللي بكرة رح يفتح أبوابه على الساعة 10 الصبح، بس الأوفيشال أوبنينج على الساعة 5، واللي هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان عم يفتح فرعه الثاني بأرتبون جبال على الأوتوستراد. ابتداء من بكرة فيكم تستفيدوا بأجمل وأحلى الأسعار على مدار 365 يوم، سعر ثابت، الأحلى الأرخص والأوفر. وتذكروا أنه مع توفير ماكس كل ما تشتري أكتر كل ما توفر أكتر. بدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا صارتي، بس الفاوتشر بعد ما وصلت يعني الأسبوع الجاي الله راد بيكونوا صاروا الفاوتشرز لتمرقوا تاخدوهم. بدي أشكر فادي، أشكر ميشا، كل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا سايلنتلي. إذا ما جت شي من الله بكرة ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهجن. هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم.
1: The Road Show with Eli Merhage, Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
5: قال من وين بيجي ستريس؟
6: بلشنا؟ هدي
5: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
6: طيب هدي
5: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
6: أنا معك هدي
5: يا خيف، وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
6: شمسنا هدي
5: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
6: معي خبر هدي
5: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
7: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير.
9: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
10: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
11: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يروح السامبا
11: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
12: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
11: طب خبرونا شو بصير ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
13: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
11: لك ايه لك يسلم يا بطل
14: اخبار من اليونيفيل لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة، والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة، أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
15: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
16: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضرب نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
14: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
15: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama, and we're stopped at the.
16: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة، فسيتعاملون معها. لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
14: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
15: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
16: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
14: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
17: not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
16: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل. لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر. لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
14: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة،

0: نقطة. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. On Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا .fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شو فيش عرسان؟
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
5: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: on Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.

0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 76760076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
7: جديد عزيز عبدو في الـ

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش قادر كل ده. مدفوع لي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more. Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا لكل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

أنا

مش شاب يعلم.

0: favorite artists, fun contest, and a hint of insanity. Radio Delta, Lebanon. Radio Delta, Lebanon's number one station.
1: صوتها بيودي وبيأدي إنك تسمع بتغير عنا